schön heavy, die Schuhe.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر.

أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العلية في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم.

محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله. اللهم صلي وسلم بجميع الصلوات كلها عدد ما في علم الله على سيدنا محمد وآله ومن والاه في كل لحظة أبدا بكل لسان لأهل المعرفة بالله عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكؤوس من أحلى شراب. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكوس من أحلى شراب. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والأصحاب صلاة وسلاما ترفع بهما بيني وبينه الحجاب، وتدخلني بهما عليه من أوسع باب، وتسقيني بهما بيده الشريفة أعذب الكوس من أحلى شراب عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم مرضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام،
وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وساعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي

من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من

خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسأل

اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام.

صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما ابتلي عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا أصرف عنا سيئة إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاسر نظام أحمل من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا للمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذي القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وبت المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان ولا لا إله بالله. اللهم أبنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن، حاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل.

أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن البدعة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك.

وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين. أسألك تألها بك واستقراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا شبه تكبر ولا عتر ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظم إلهي نسألك بالاسم العظم الجاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه وفينا يا الله توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت من الصر وما في الغيب مخزون مصون يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا لدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله. وآلهم ومع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طواف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين كل الأولياء والصالحين يا الله. خصت بالإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقاف ذو التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجلى للصادقين يا الله. عفيه في الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما يا الله. بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا الله. ونختم بالصلاة على محمد إمام كل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تتك الستر عنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال وقل لنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طرا موسع الكل برضا. أسألك أسبال سترا على القباح والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي حسبي طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي والأعمال.

بها البلايا مقيما. يا الله يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، اضحى تروج علي وقصها الجاه والمال. يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني، كبتني وقيدتني بالأكبال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي كربي، فانظر إلى الغم أنجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم أنجال. يا الله يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا العوافي وخافي علينا.

عذره بانكساره وفقره بمحض جودك والإفضال يا الله أمن عليه بالتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبال كل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال والتعالي علو تنظر بالأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حالة على مزيل الضلالة محمد الهادي الدال يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تترى

عنا ويكفي الحسود ويتبع الظالمين. يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام.

رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل الكروب واكفي هذا المدين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام.

الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبنا أريد عطية تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغذني بالقصد قبل المنية يا الله والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي من أمنية يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة هاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية يا الله بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا سري أدعو في يساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري

يا الله فوخلي وحليبي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد قفاني علم ربي

تبنا إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والساكنات. اذكر الله العظيم عدد جميع الخاطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا والأحباب وأهل الدين ماضي أموات، لما علمنا وجهنا غفلات، ولي حرام أو ندب، مباح ومكروه وواجبات، ولكل ما علمه الله ماضيات أو مقبلات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات، يا حافظ احفظنا وثبتنا ما للثبات، ما تعلم وهب لنا كل الهبات، يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا فاهدنا للصالحات، وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى، وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات، دائم وأصلح ما فسد، وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعم، وما تشاء كان، فانظر بالعيون الراحمات، امن الإله بالقبول لأعمالنا، ندخل مع

دائما في الدار به. واغفر لناظمها وللقارين هم والقاريات ومن سمعها أو نشرها وكاتبين وكاتبات. وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد ذر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات. والحمد لله كما يحب بعض النعمات تدا خلقه ورضا نفسه وزند عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء جميل الصنيع حليما لا يعجل. صلي ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير لعسير عليك يسير.

ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكلفنا بكنفك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه. ومن ذا كلمات: اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ونتعرشه كلمة

معاند بحق سر تصميم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب اليه ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي.

إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين وال

0: للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: اغفر لي والوالدي ربي اغفر لي والوالدي يا ربي اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله. سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده

العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي

اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، ورضني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء.

وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي،

الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

توبة تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

بتحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الاعمال في الدين والدنيا. Yeah.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون.

فكبروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا.

0: billahi ve amel salihen yukeffir anhu seyyiyati ve yudhilu cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidine fiha ebeda zalikel fevzul azim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. الله أكبر.
1: ذكر قائد بكمل سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده

0: إنك تقضي والحقد عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يهز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وصفنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا ولك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين كلهم مسلم مدعو لهم الرحمة لهم والمجدهم وفقنا يوم تحب وترضى والطوب بنا وبهم فيما يجري به القضاء وسر ادفع بيد ازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والزارين عاجلا بعبد وزامد برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد جميل من أهله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام لك وعلى السلام حينا ربنا بسلام خلنا برحمتك تبارك دار السلام تبارك دار بنا دعي دار جلال الكرام. اللهم لا منع المضي دار المضي الممنع دار الغد المضي دار المفاقية المجيد. اللهم ربيعنا على أدك رجوع رجوع بجدك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو يميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الله بحمدك سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صلي وسلم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد

أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتن ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

ملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله وحفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا.

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك.

هنا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر،
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التهمات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أن

أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر

أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دهبة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو

وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله.

أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة.

إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه.

0: enjoy it because I did it.
1: دون قمة الدم جمزور ودقون تحقق على قرن خير وتن عافية إلى حضرة النبي.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدنا عبد الوهاب الشعراني قال رضي الله عنه: باب الربا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد في أمر الربا ويقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ولا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل. وفي رواية: وزنا بوزن ولا تشفو بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أرباء الآخذ والمعطي فيه سواء. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجنا مرة فأخذت خلخالا امرأتي فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استحلف بها أبو بكر رضي الله عنه. فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما هذا؟ فقلت: احتاج الحي إلى نفقة. فقال: إن معي ورقا أريد بها فضة. فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفه فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه. فقالت: يا خليفة رسول الله، هو لك حلال؟ فقال: يا أبا رافع إنك إن فقال يا أبا رافع إنك إن أحللته فإن الله تعالى لا يحله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب وزنا بوزن، الزائد والمزيد في النار. وكان عمر رضي الله عنه يقول: إنما الربا على من أراد أن يربي وينسي. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في بيع الذهب بالفضة وبالعكس كيف شاءوا. وكان يقول في البيع: البر بالشعير والشعير بالبر والشعير بالبر إذا كان ذلك كله يدا بيد كيف شاءوا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل وما كيل ومكيلا. فمثل ذلك وإذا اختلف النوعان فلا بأس. وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما يقولا: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف وكنا تاجرين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان يدا بيد فلا بأس، ولا يصلح نسيئة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الموزون مثل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يرى الجهل بالتساوي في المبيع كالعلم بالتفاضل. وكان يقول: لا يبع أحدكم الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر.
1: اللهم صل
3: وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
1: الحمد لله مكرما بالشريعة والأحكام وبيانها على لسان عبده خير الأنام سيدنا محمد الذي جعله للنبوة والرسالة الختم والإتمام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيتحدث الشيخ رضي الله عنه عن باب عظيم من أبواب الشرع المصون ومما تحتاجه الأمة ومما يكون الإهمال في شؤونه سببا لهلاكها ووقوع الآفات عليها، وذلكم باب الربا الذي حرم بالكتاب والسنة والإجماع، بل لم يحل في شريعة قط كما قال الماوردي وغيره، أن جميع الشرائع حرمت على المؤمنين والمسلمين الربا. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال جل جلاله وتعالى في علاه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وهكذا وفي هذه الآية: الذين يكون الربا يقومون لك كما يتخبط الشيطان المسجد، فمن جاءهم يزم فانتفروا مسافهم ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. حملت عقوبات خمس لآكل الربا: أولها التخبط لا يقومون إلا كما يقول يتخبطه الشيطان من المس. وثانيها المحق، يا محق الله الربا من رب الصدقات. وثالثها الحرب، يقول يوم اتقوا الله واذروا بما بقي من ربا ان كنتم فان لم تفعلوا فاذنوه بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله تبارك وتعالى. والرابعه الكفر، يقول اذروا ما بقي من ربا ان كنتم مؤمنين، المعنى لا يتمادى في الربا ويقر الا كفار، والله لا يحب كل كفار اثيم، يقول جل جلاله. والخامسه الخلود في النار بقوله تعالى ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الحديث ان الربا في امتي 70 شعبة، أدناها يعني في الإثم أقلها مثل أن ينكح الرجل أمه إثمها والعياذ بالله تعالى. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أبي أخيه المسلم. وتعريف الربا، قال الحنفية الربا فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، هكذا يعرفون الربا. ويقول الشافعية أن الربا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار شرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما. ويعرفه الحنابلة يقولون تفاضل في أشياء ونسء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها نصا في البعض وقياسا في الباقي. هذه تعريفاتهم عن الربا ترجع إلى تعليل كل واحد منهم إلى الربا وإلى الأبواب التي حكم أن فيها الربا. والمالكية يعرفون كل نوع من أنواع لحدة من أنواع الربا، فهو إذن محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وفيه التهديد الكبير بقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا 7 الموبقات. الصومان قال شركوا بالله، السحر معنى الموبقات مهلكات، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى الإمام مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا جابر بن عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء والعياذ بالله تعالى، كلهم في اللعنة، حتى الذي يشهد والذي يكتب كلهم واقعين في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهي الطرد من رحمة الله. فهكذا وجب التنزه عن ذلك والتطهر عن ذلك، وهو السبب الذي ودى بأهل الجشع والطمع من أهل الرأسمالية إلى خسائر وإلى محق لا يعرفون ما سببه، وهو هذا سببه وهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكان ما كان من نتائج الربا ونشره في أنظمتهم الساقطة، وجاءت قبل سنوات الأزمة عندهم بسبب الربا، وأصبح الناس في حالات غريبة، وقامت لها مظاهرات ونشرت لها صحف، ومن الناس من جن ومنهم من رمى نفسه وانتحر، ومنهم من هذا لما كان من فقد الأموال كثيرة في ليلة واحدة. وما تفسيرها إلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فذهبت بالمليارات في ليلة واحدة. لا إله إلا الله. فيقتضي الربا أخذ مال الإنسان من غير عوض، ويمنع الناس من الاشتغال بالمكاسب، ويفضي إلى انقطاع المعروف وإلى غير ذلك من الآفات والمصائب. ويقول قال كان ابن عباس ما يقول كان صلى الله عليه وسلم ما يشدد في أمر الربا، يقول عن الله ربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ولا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية في الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال أصله حديثان، وقد ذكرنا رواية مسلم عن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي حديث أيضا عند الترمذي عن الله الربا أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وهو كذلك عند أبي داود. وفي مسند الإمام أحمد ولا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية في الإسلام، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، يمحق الله الربا ويربيه، وما أتيتم من ربا ليربوه في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا، ولذا كان كثير من أخيار الأمة وخواصهم إذا قل عليهم المال وجاءتهم أزمة يداونها بالصدقة، حتى أن أحدهم إذا قل عليه المال تدين فتصدق فأنفق فيفتح الله له أبواب يقضي الدين ويزيد الزايد عنده، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا لا يجوز فيها الإشفاش وهو الزيادة، يقول لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض تزيد بعضها وتنقص بعضها، ولا تبيع الورق يعني الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا وزنا بوزن، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، فلا بد من أن يكون العقد فيه النقود حاضر غير مؤجل. والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، فهذه نص عليها الشارع من أنواع الطعام. ومن هنا جاء أسماء ال استنباط الأئمة لعلة الربا، ما علة الربا ولماذا حرم. ومن هنا جاء الاختلاف في بعض الأجناس من غير المنصوص عليها أيدخل فيها الربا أم لا، فقالت الحنفية العلة الجنس والقدر، عرف الجنس بالذهب الذهب والحنطة بالحنطة وغير ذلك، والقدر بقول مثلا بمثل، الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن. ها و يقول المالكي علة الربا في النقود مختلف فيها، فقيل غلبة الثمانية وقيل مطلق الثمانية، إنما كانت علة الربا في النقود ما ذكر، لأنه لو لم يمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها فيتضرر الناس. وعلة الربا الفضل في الطعام والاقتيات والادخار، وعلة ربا النساء مجرد الطعام على وجه التداوي إلى غير ذلك. قال وذهب شبير العلة في تحريم الربا النقدية بالنسبة للذهب والفضة، والطعمية بالنسبة لبقية أنواع الطعام، فكل مطعوم فهو ربا. فالذي جعل المقدار في الكيل والوزن فدخل فيها كل مكيل موزون، ولو كان من غير الطعام ومن غير النقد. أيوة يقول عليه رحمة الله فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء، أي كلهم يستحقون اللعنة والطردة. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فبيع الجنس بالجنس وإن كان الجنس أنواع لا يجوز أن يباع إلا مثلا بمثل يدا بيد. هاء وهاء كما جاء في الروايات. وإن اختلف الجنس جاز التفاضل، ولكن وجب أن يتقابضوا في المجلس وأن لا يكون فيه نسيئة دين وتأخير. إذن بذلك جعل الشافعية أنواع الربا، أنواع الربا ربا ربا الفضل الزيادة اللي يزيد في الجنس الواحد، وربا اليد وهو أن لا يتقابضوا في المجلس، وربا النسيئة وهو أن يبيع طعام بطعام أو نقد بنقد على أجل، وربا القرض، ربا القرض الرابع ربا القرض وهو أن يقرضه ويأخذ أي نفع يأخذه المقرض زيادة على أخذ حقه، كل قرض جرى منفعة فهو ربا سواء. فربا الفضل والذي عبر عنه الحنفية بقولهما فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، هذا ربا الفضل، وأن يبيع بر ببر أحدهما أكثر من الآخر، وذراع بذراع كذلك، وشعير بشعير كذلك، ذهب بذهب كذلك، فضة بفضة كذلك، ما يجوز التفاضل وأن يزيد أحدهما على الآخر قط. والثاني ربا النسيئة وهو أن يبيع نقد بنقد نسيئة أي بلا أجل، وربا ربا ال ال ال اليد يبيع ولكن ما أحدهم ما يقبل العوض في المجلس، يتفرقان قبل أخذ العوض، فهو البيع مع تأخير ربا اليد، تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل. فإذا ذكر الأجل فهو ربا النساء أو ربا النسيئة. وبعد ذلك يأتي ربا القبض وربا النسيئة أيضا الزيادة في الدين نظير الأجل. أنساه بمعنى أخره، لأن الزيادة فيه مقابل الأجل، يقول إلى وقت كذا فإن أخرت عليك زيادة كذا، وإن أخرت عليك زيادة كذا، كما يفعلون أصحاب هذه المصارف الربوية. فإذا اتحد الجنس في النقد أو في الطعام فلا بد من التماثل والحلول والتقابض. التماثل يكون مثلا بمثل، والحلول أن لا يباع بأجل، والتقابض أن يقبض كل منهما عوضه في نفس المجلس قبل أن يتفرقا. وكذلك إذا كان طعاما بطعام، إن كان من نفس الجنس من مثله فلابد من التماثل والحلول والتقابض. فإن باع جنسا بجنس آخر، فإن باع ذهبا بفضة أو باع برا بشعير أو شعيرا بتمر، فيجوز أحدهما أن يكون أكثر من الآخر، ولكن لابد من الحلول والتقابض، لا يكون مؤجلا، وأن يقبض تقابض في المجلس، يقبض كل منهما عوضه في المجلس. أيوة. ف هذه الشروط التي يخرج بها عن علة الربا. ثم أما القرض فكل قرض جل منفعة فهو ربا. فإذا اشترط المقرض على القارض خدمة أو تقديم شيء أو أي نوع من أنواع المنافع فهذا ربا، فإنك لا تستحق عليه شيء لأنك أقرضته، ولا تستحق عليه إلا أن يرد لك ما أقرضته رأسا مثل سواء بسواء. فإن استفدت منه شيئا آخر مقابل القرض الذي أقرضته فقد وقعت في الربا، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكانوا يحترزون إذا أعطوا أحدا دينا أن يستخدموه أو يقدم إليهم شيئا معروفا غير المعتاد من دون الدين، ويخافون أن يكون ذلك من جملة الربا. ولو أن يحمل له حاجة يعطيه القرض ويقول توصل هذا الحاجة إلى البيت، معناه بيرد لك حقك وزيادة عاده يروح يشل حاجتك، فهذا ربا لا يجوز تنتفع به لأنك أقرضته أبدا، وما لك إلا ما أقرضته، الذي أقرضته يرد لك. وهكذا قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجنا مرة فأخذت خلخال امرأتي في السنة التي استخلف فيها أبو بكر الصديق، فلقينا أبو بكر الله قال ماذا؟ قلت احتاج الحي إلى نفقة. قال إن معي ورقا أريد بها فضة، فدعا بالميزان فوضع الخلخالين في كفة فشف الخلخالان نحوا من دانق فقرضه زاد حتى يكون سواء، فقلت دانق بل اسمه، فقرضه سيدنا بكر قال يا خليفة رسول الله هو لك حلال. قال يا أبا رافع إنك إن حللته فإن الله تعالى لا يحله، سمعت رسول الله يقول اذهبوا بالذهب وزنا بوزن الزايد والمزيد في النار. هكذا أخرجه عبد بن حميد في مسنده. كان رضوان يقول إنما الربا على من أراد أن يربيه وينسي، أو بمعنى أنه إن تم في ذلك القصد والإرادة منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في بيع الذهب بالفضة وبالعكس كيف شاء، وكان يقول بيع البر بالبر والشعير البر بالشعير والشعير بالبر إذا كان كذلك كل يدا بيد كيف شاء، أي يزيد بعض على بعض لا يضر لأنه اختلف الجنس، لكن لابد من الحلول والتقابض في المجلس. يقول ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيلا فمثل ذلك، وإذا اختلف النوعان فلا بأس أي بزيادة. وكان البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما يقولان سألنا صاحب من الصرف كنا تاجرين، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس ولا يصلح نسيئة، يأخذ منه نقود يصرفها يأخذ مقابل بعضها ويترك البعض أو يؤخر الاستلام إلى وقت آخر فلا يصح. فإذا نقد بنقد لابد أن يتقابضوا في المجلس، إن كان بيدا بيد فلا بأس ولا يصلح نسيئة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب وهو أفضل أجود أنواع التمر في خيبر، فتعجب صلى الله عليه وسلم من حسنه وقلبه بيده قال كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بصاعين، الصاعين بالثلاث. قال صلى الله عليه وسلم لا دفال هذا ربا، بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الموزون مثل ذلك، فحرم عليه أن يبيع نوع من التمر جيد بنوع آخر أردى بزيادة من الرديق الممنوع، ولكن بيع الجيد بدراهم أكثر وبيع الرديء بدراهم أقل. تبايعوا بالدراهم، لا تبيعوا طعام بطعام مع الزيادة فيه، لا، ما دام كله تمر. وكان يرى الجهل بالتساوي في المبيع كالعلم بالتفاضل، أي يحرم ذلك. وكان يقول لا يبيع أحدكم الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر حتى يتم التماثل، فإذا اتفق الجنس وجب التماثل والحلول والتقابض، وإذا لم اختلف الجنس جاز التفاضل ووجب الحلول والتقابض. والله أعلم. رزقنا الله الإيمان واليقين والخلاص والصدق، وجنبنا الربا وجميع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، وجعلنا في حسن الحصين وحسن المتين من الآثام ومن الأمراض والأسقام ومن العيوب والآفات في الظواهر والخفيات. ثبتنا أكمل ثبات الصلاة وما تقبلين الله من الحد تحبيب وخير البيات محمد ومن صلاة كل من أولاده وكبيته وصحابته الأكرمين وذو الحقنا مشيخنا في دين الله وليا لفغام علمه ومن تسمح لهم الدين، وإلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
4: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء.

قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض المدت أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لا ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار كلهم في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر عن كسب خلقها فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.

0: ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا أبدانا أنفسنا وأهلنا أولادنا أموانا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإياك من كل شيطان مريد وجبان عند ذي بغنى ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين
1: أي مهم تظهر مسلم محبوبين هنيت ولا يتخدم باكم عشان رضنا في خير لطف وعافية
0: اللهم صل وسلم وبارك على حلال صحبه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر المحذور من جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى وقاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأبيقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع
2: ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، من الله، إلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع، رب الأراضين السبع، رب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح به اختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم احترز منهم، بك اللهم أدروا في نحورهم، بك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مثل ذلك عن يميني وأيمانهم، مثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، مثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
3: إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم أكفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا رب

تزل من غيرك عز وجل، ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد.

بين يا الله بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ارطب بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل ارطب بنا.

تزل. الطف بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

0: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل،

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: فصل في ذكر فوائد القرآن والحث على تلاوته وشيء مما في صحف إبراهيم وموسى على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والتسليم، وفي ذكر شيء من أحوال المقصرين مثل الإنهماك في عمل الرياضة والأغاني، وشيء من فوائد الذكر وتوجيه قارئ القرآن.
2: الحمد لله ربنا على نعمه السابغات، حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات، وصل ربي على محمد وآل أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين.

الصلوات، وفي الفتن مرجع لإخراج الورى من ظلمات. وخيركم من علمه وعلمه قال الرواة، والماهرين مع الكرام البررة في المرتبات. فيه العلوم كلها من يحفظه نجم الهدات. لا تأكل الأرض جسده يرقى إلى أعلى الدرجات، يهدي إلى خير السبل

آية حشر أجذن بذنب فوق العصاة لا يشبع العلماء منه جديد في الترددات طري على مر الزمن لهم معه تنزلات من قال به فقد صدق والحكم به عدل القضاة ظالم وفاسق قد كفر حاكم بغيره يا ولاة من يهتدي بسواه ضل

كل حصص لها اهتمام ومراجعة ومذاكرات، إلا القرآن جعلوه في آخر المؤخرات، ما له سوى حصة فقط بلا اهتمام ولا التفات، فيغلطون إذا قروا في كل سطر غلطات، وبعد أن يتخرجوا قد يقرؤون في النادرات، وإن قروا ما رتلوا فلا يجيدون القرات، ويدخلون في الحصص للنشاط لعب الكرات، كذاك أنواع اللعب يأتونها في فترات، لأجل يرتاضوا كثير لا لجهاد المعركات، وسرعة المشي بها يذهب وقارها للصلاة، والتوادة والاقتصاد وحسن سير الحركات، ربع سدس هدي النبي فخل منك العجلات، والصالحون يمشوا رويد هونا.

القرآن في الفرقان 11 صفات، فاقتد بهم فغيرهم ملتحقون بالشقات. والدين فصل ليس بهزل ولا لعب ومسخرات، وما خلقنا للعب ولا

الصلوات فلا تزول بغير جواب سؤال أربع مشكلات عن الشباب أين مضى وعمر وعلم وثروات وخاتم الدرس الضحى شريط كله أغنيات ويشتمل هذا الغنى على الغنى.

الصلوات يبلغ المسؤول عن عورات أصحاب الصلاة هذا من أولاد الزنا وفي عرق من الزنات بشر بها المتجسسين قاله عليها ازكى الصلاة ومن ستر مسلم ستر هنا ويوم الطامات ومن فضح مسلم فضح في الدار ذا والآخرات يا ساتر استرنا وزد من تحت سترك حسن.

ساعات كذا المصاحف تشتكي وتتعلق بالعصاة فبعضهم يقرأ قليل من حيث فك الختمات ولا عرف من أي جزء وهكذا أهل

في صحف إبراهيم حكمة وعظات، ولا صحف موسى الكليم عليهما من الصلاة، في صحف إبراهيم نصح لمن رعى من الرعاة، فيها خطاب للملوك لا يجمعون الفانيات، بل ينصرون من ظلم يكف منه الدعوات، فيها على العاقل يكون عمر السوائع أربعات، ساعة يناجي خالقا والثانية محاسبات، والثالثة يفكر بها في صنع ربه والصفات، والرابعة يصلح بها شأنه وشأن العائلات، ثم على العاقل يكون بصير أيام الحياة، لا يضعن إلا لمعاش أو لمعاد الآخرات، مقبل على شأنه حليم حافظ لسانه واللهات، أيقن بأن كل كلام عمل فقل الكلمات، وفي صحف موسى عليه

الحطمة والهاويات، ومن مصدق بالحساب ولا تعب بالصالحات، ومن غضب من بالقدر مؤمن سخط للمقضيات، ومطمئن بالدنا وقد علمها فانيات، يعلم بما قد صنعت

تأمل السبع الطوال واحفظ لسبع منجيات، وسبع تقرأ كل ليل لكل ظالم مهلكات، وسورة الكوثر مع الست الأخيرة منقذات. فتب إلى مولاك يا مسكين توبات صادقات، لها شروط أربعة إن نقصت فكاذبات، تعزم على ألا تعود إلى الذنوب إلى الممات، بعزم صادق والندم وترك كل المعصيات، ورد ما عندك حقوق لآدم أو مظلمات، أو تعلمه بما أخذت وتحصل المسامحات. فإن تكن غيبة ولا يدري له استغفر ميات، وإن درى فقل كذبت وجئت أطلب مغفرات، حتى يسامح وإذا قضي عليه بالممات. فالورثة هم نائبون على الحصص قال الرواة، ومن يحج وهو فقير وبعد

عاش بعد عرفات فاستغفر الله كثير يكفيك شر المعصيات كل مصيبة بذنوب العاجلات والآجلات والله يعفو عن كثير.

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هدى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين والمتابعين الكرام عبر أثير إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم تريم العلم والعلماء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم محطات في موسمه 11. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك. أيها الأحبة، إن أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة ليس المال ولا الجاه، بل هو الوقت. الوقت هو رأس مالك الحقيقي، وهو أنفس ما جدت به وأسرع ما يمر من بين يديك. كل دقيقة تمضي من عمرك هي جزء منك ينتهي ولا يعود أبدا. قيل قديما: الوقت كالسيف أو كالسيل، إن لم تقطعه قطعك. هل تأملت عزيز المستمع الكريم يوما كيف تقضي ساعات فراغك؟ هل تجعلها هباء منبثا في غير فائدة، أم تصنع منها جسرا يعبر بك نحو النجاح والرفعة في الدنيا والآخرة؟ إن الفراغ نعمة مغبون فيها كثير من الناس، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كريم الخلق. وحينما يتحول الفراغ إلى ساحة للإنتاج وتطوير الذات وتلاوة القرآن وتعلم العلوم ومساعدة الآخرين، يتحول كل يوم في حياتك إلى حكاية نجاح لا تنسى، نحو حياة أكثر إنتاجية. لهذا لا تجعلوا دقائق أعماركم تتسرب كالرمل من بين أصابعكم في التصفح العبثي أو القيل والقال. استغلوا لحظاتكم الحالية، فإن الأمس أمل قد مضى والغد حلم لم يأتي، وليس لكم إلا الآن. اغتنموا الوقت في تلاوة كتاب الله وتدبره، في تعلم مهارة جديدة تصقل عقولكم، في صلة الأرحام وقضاء حوائج الناس، في القراءة ومتابعة البرامج النافعة. مستمعين الأعزاء الكرام، نبدأ حلقتنا لليوم مع محطات متنوعة الفقرات تحمل لكم في طياتها الفائدة والمتعة، فكونوا معنا وأعيرون قلوبكم وآذانكم، وعلى بركة الله نبدأ.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة. مؤلف هذا الكتاب والحبيب هادي بن أحمد بن عبد الله الهدار، من علماء ودعاة حضرموت المعروفين باهتمامهم بالتربية والتعليم وتبسيط العلوم الشرعية للناشئة والعامة. أما الكتاب فهو كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة، يحتوي على ما يقارب من 57 صفحة، موجز صغير الحجم، طبع في مكتبة تريم الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع. يعتمد الكتاب منهجا تعليميا مبسطا يقوم على النقاط الآتية: التبسيط والإيجاز، عرض أحداث السيرة في دروس مرقمة متسلسلة دون إطالة، وقد اهتمت الجهة الطابعة لهذا الكتاب بضبط النص بالحركات الإعرابية لتسهيل قراءته على الطلاب والمبتدئين. كذلك أيضا يضم هذا الكتاب الاستشهاد بالقرآن والسنة، دعم الأحداث بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، استخراج الحكم والعبر البسيطة بين الثنايا مثل حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء للغنم. وسنأخذ من هذا الكتاب رشفات. الرشفة الأولى، يقول المؤلف لهذا الكتاب: علة رعي الأنبياء للغنم. وكان في صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة، وهذه علامة أخرى، ففي الحديث الصحيح: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط، وهي أجزاء الدرهم والدينار، وقيل اسم موضع بمكة، وذلك الرعي لحكمة بالغة تهذيبه صلى الله عليه وسلم تمهيدا لرعاية الأمم فيما بعد. كذلك أيضا رشفة أخرى: دعاء الطائف الخالد، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة محزونا، ودعا دعاءه المشهور بدعاء الطائف، وهو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كذلك أيضا رشفة أخرى: خلق العفو عند المقدرة. وسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ، فتركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعفى عنه مع قدرته عليه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤوفا رحيما، معطاء كريما، جوادا سخيا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وننصح أيها الأحبة الكرام أنفسنا والمعلمين وطلاب العلم بإقرار هذا الكتاب المبارك وتدريسه للأبناء والناشئة، لترسيخ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وتزويدهم بالمعرفة المنضبطة من سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العظيم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة بقلم الدكتور جمال بن عبد الله باصهي، تحمل عنوان سر استمرار الزواج ودوام العشرة. إذا رأيت زوجين استمر زواجهما لعقود من الزمن، فلا تظن أن حياتهما كانت خالية من الخلافات، بل لأن كل منهما تعلم فن التغاضي والتنازل، وكذلك أيضا الصبر وحفظ العشرة. الحياة الزوجية ليست قائمة على الكمال، وإنما على المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن والمودة والرحمة هي أساس نجاح الزواج، وليست خلو الحياة من المشكلات. والله عز وجل يقول في كتابه المعظم: وعاشروهن بالمعروف. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومعنى ذلك أي لا تجعلوا الخلافات تنسيكم سنوات المعروف والإحسان. يقول أيضا سبحانه وتعالى: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم، أي لا يبغضها بسبب صفة واحدة، فلكل إنسان محاسن وعيوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. لماذا تستمر بعض الزواجات؟ لأن الزوجين يعلمان أن الكمال لله وحده، لأنهما يتغاضيان عن صغائر الأخطاء، لأنهما يحافظان على الاحترام حتى في وقت الخلاف، لأنهما يقدمان مصلحة الأسرة على الانتصار للنفس، لأنهما يتذكران الجميل ولا يعيشان أسرى للمواقف السلبية. رسالة إلى كل زوج وزوجة: ليس المطلوب أن تنتصر في كل نقاش، بل أن ينتصر زواجكما. فكم من كلمة طيبة أصلحت بيتا، وكم من تنازل لله حفظ أسرة، وكم من صبر أثمر مودة ورحمة بعد سنوات. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب والمروءة. فليكن شعارنا التغاضي عن الزلات، وحسن الظن، وكثرة الدعاء، ولين الكلام، وحفظ العشرة، فهي من أعظم أسباب دوام السعادة الزوجية بإذن الله تعالى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن القرنفل. يعتبر القرنفل من أقوى الأعشاب الطبيعية التي يلجأ إليها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك بفضل احتوائه على مركب اليوجينول الذي يعمل كمضاد طبيعي قوي للمكروبات والالتهابات. وإليك عزيزي المستمع الكريم أبرز فوائده وكيفية استخدامه. فوائد القرنفل لنزلات البرد: طارد للبلغم ومذيب للمخاط. يساعد القرنفل في تفتيح الممرات الهوائية مما يسهل عملية التنفس ويطرد البلغم المتراكم في الصدر والجيوب الأنفية. كذلك تسكين آلام الحلق، يعمل كمخدر طبيعي، لذا فإن الغرغرة بمغلي القرنفل أو مضغ مسمار منه يقلل من التهاب الحلق بشكل ملحوظ. تقوية المناعة، غني القرنفل بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية بشكل أسرع. كذلك أيضا خافض الحرارة، يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم المرتبطة بالحمى بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طرق فعالة لاستخدامه: أولا، شاهي القرنفل، أضف مسمارين أو ثلاثة من القرنفل إلى كوب من الماء المغلي واتركه لمدة 5 دقائق ثم اشربه. يمكن تحليته بالعسل لتعزيز الفائدة. استنشاق البخار، أضف بضع قطرات من زيت القرنفل أو قرنفل صحيح إلى ماء مغلي واستنشق البخار لتنظيف الجيوب الأنفية. مزيج العسل والقرنفل، أخلط رشة من مسحوق القرنفل مع ملعقة عسل كبيرة لتلطيف الكحة وتهدئة الصدر قبل النوم. نصائح وتحذيرات: على الرغم من فوائد القرنفل العظيمة، يجب الحذر في الحالات التالية: الحوامل والمرضعات، يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية. الأطفال، لا ينصح بإعطائهم زيت القرنفل المركز. سيولة الدم، القرنفل قد يبطئ من تجلط الدم، لذا يجب تجنبه لمن يتناولون أدوية مسيلة للدم أو قبل العمليات الجراحية.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان عواقب العنف الأسري وأثر الخصام بين الوالدين على الأبناء. ليس هناك بيت يربح من كثرة الخصام، وأول الخاسرين هم الأبناء، فهم يرون ويسمعون ويحفظون ما يدور حولهم وإن لم يتكلموا. ومن أبرز الآثار يكتسب الطفل السلوك العدواني ويظن أن الصراخ والعنف وسيلة طبيعية لحل الخلافات. يفقد الشعور بالأمان والطمأنينة داخل بيته، فيعيش في قلق وخوف وعدم استقرار. تضعف ثقته بنفسه، وقد يصاحبه احتقار الذات والشعور بالرفض حتى بعد أن يكبر. يصبح أكثر عرضة للتوتر والانفعال والغضب، ويعاني من القلق والكوابيس والخوف. تتأثر علاقته بالآخرين، فيجد صعوبة في الحوار وقبول الاختلاف وبناء علاقات مستقرة. وتذكروا دائما، قد ينسى الأبناء كثير من الكلمات، لكنهم لا ينسون الأجواء التي عاشوا فيها. فجعلوا بيوتكم سكنا ورحمة، وأديروا الخلافات بالحكمة والرفق، فإن سلامة نفوس الأبناء أعظم من الانتصار في أي جدال.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: في واحة محطات أحبتي أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. حرص الطالب على الوقت، وينبغي للمتعلم أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. انتهى من كتاب مقدمة المجموع شرح المهذب للإمام النووي. هذه الفائدة التي تحمل عنوان الفرج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف: إذا صعب عليك المرام فعليك بكثرة الصلاة والسلام على المظلل بالغمام. انتهى من كتاب مسالك الحنفاء في الصلاة على النبي المصطفى للإمام القسطلاني رحمه الله تعالى. ومن كتاب أدب الدنيا والدين الإمام الماوردي قال: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذا ليلك. سئل أكتم بن صيفي: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيت منها 8000 عيب. قال: ويستر جميع ذلك حفظ اللسان. من آداب المؤاكلة الحامد، والحامد هو الذي يحمد الله تعالى جهرا في وسط الطعام، ولا سيما صاحب المنزل، فكأنه ينسب في ذلك إلى تنبيه الحاضرين على الكف عن الطعام. وقد قال القائل: وحمد الله يحسن كل وقت، ولكن ليس في أول الطعام، لأنك تحشم الأضياف منه وتأمرهم بإسراع القيام، وتؤذيهم وما شبعوا بشبع، وذلك ليس من خلق الكرام. مكان العقل وسلامة القلب. الصحيح أن يقال أن العقل السليم في القلب السليم، فإنك تجد كثير من الناس أجسامهم سليمة ولكن عقولهم عقيمة، بل قد تجد بعضهم مجانين وأجسادهم سليمة وصحيحة. فالعقل لا يرتبط بسلامة الجسم أو بعدم سلامة، بل بسلامة القلب من أمراضه وشوائبه، كما يذكر ذلك كثيرا الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. إيثار الصالحين لمصالح الأمة، أخرقتها لتغرق أهلها، هكذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم، ولم يقل لتغرقنا. الصالحون دائما يخافون على مصالح الأمة قبل أن يخافوا على أنفسهم ومصالحهم. وأخيرا نختم بهذه الفائدة: منزلة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ورد في كتاب تفسير البغوي للإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. نعلن لكافة الأخوة أئمة المساجد والمؤذنين بمدينة تريم وضواحيها باستمرارية الدرس الأسبوعي للأئمة والمؤذنين الذي يعقد مساء كل ثلاثة بدار الفقيه المقدم بمدينة تريم بعد صلاة العشاء بحضور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. نأمل من الجميع الحضور، والدعوة عامة للجميع، والله الموفق والمعين. صادر عن قسم المساجد بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بتريم.
3: في هذه المجالس أتذاكر وإياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب 40 النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
4: برنامج 40 النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند 11:00 صباحا، ويوم الخميس عند 1:00 ظهرا.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: نعاود حلقات هذا البرنامج، برنامجكم طبيب الدار، هذه المرة من نافذة طب العيون. في هذه الحلقة نتحدث وإياكم عن مرض الصداع المتعلق بأمراض العيون. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور صالح عوض باش عاوث، أستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية واستشاري الطب وجراحة العيون. دكتور صالح، نرحب بك ضيفا عزيزا علينا هنا في استوديوهاتنا.
2: شكرا لكم جميعا.
1: دكتور، إذا بدأنا بالحديث عن الصداع، يقال في الطب مثل ما درسنا وتعلمنا الصداع هو صداع للأطباء، هيديك اوف دكتورز، يعني يصدع بالطبيب حتى يصل إلى تشخيص الصداع. أيضا الإنسان العامي والبسيط يشكو من الصداع، يبحث عن أسبابه ويؤرقه. في البداية، ما هو الصداع وما هي أسبابه؟
2: زي ما تفضلت دكتور أيمن وعرفت الصداع بأنه صداع للأطباء، فعلا فهو بحقيقة ذاته عرض لعدة أمراض، وليس هو بحد ذاته مرض، مثله مثل الدوخة ومثل حالات كثيرة زي الحمى وغيرها، فهم يأتون من عدة يعني نواحي مرضية.
1: جميل.
2: فهو عبارة عن ألم يصيب الرأس في أحد جانبيه أو في مقدمة الرأس أو من أحيانا من أعلى الرقبة وما فوق، يأتي أحيانا على شكل كأن هناك كماشة أو هناك شريط على الرأس في جوانب الصداع، وهناك نوع وكأنه ينخر في العين.
1: نعم.
2: وكأن العين واحد يعني ممكن تطلع من محلها، ويأتي بأنواع أخرى سنأتي لها إن شاء الله بالتفصيل. نعم. عند ذكرنا
1: للأمراض
2: لأنواعها الحقيقية والمنشورة.
1: دكتور، هذه التقسيمات للصداع أنه يأتي خلف العين أو عند العين أو في الجبهة، أيضا عندما يقال أن الصداع نصفي خلفي، هذه الأنواع هل لها أساس علمي وعلى أي أساس تم التقسيم؟
2: زي ما تفضلت قبل قليل وقلنا أن هناك أنواع عدة للصداع، منها ما يسمى، أفضل شيء نبدأ بها من جانب الترتيبي حتى ناخذ أيضا كيف تصيب جوانب الرأس.
1: نعم.
2: هناك ما يسمى عند الباحثين بالصداع الرئيسي أو الصداع اللاعضوي.
1: جميل.
2: وهناك صداع ثانوي أو عضوي. هذه التقسيمات جاءت يعني على زي ما مثلا هناك الهايبرتنشن، ضغط الدم الرئيسي وغيره، فهناك يعني مثلا الصداع الرئيسي له ريسك، يعني عوامل خطورة هي. نعم. التي تعمل له تحفيز أو إثارة من يأتي من أماكن غير معروفة بالضبط، لأن تشخيص العلاج لا زال الآن لم يشخص بالدرجة الحقيقية خاصة بمسمى بالعلاج الرئيسي.
1: جميل.
2: نعم. العلاج الثانوي هناك يعني جوانب عضوية له، يعني جوانب عضوية واضحة وتوضحها وتوظفها. نرجع إلى أنواع العلاج اللي هو زي ما قلنا الرئيسي. العلاج الصداع الرئيسي غالبا هناك ما يتحدث كثير عن النوع العلاج الشدي أو التوتري، الصداع الشدي أو التوتري. هذا النوع من الصداع هو يعني حوالي 90% من هذا النوع.
1: جميل.
2: وهناك نوع ما يسمى بالعنقودي، وهو رغم أنه شديد يعني في الألم، وممكن بعضهم يطلق عليه العلاج الانتحاري، حتى أن كثير من النساء توصفه بأنه أشد من ألم الولادة، فهذا الصداع العنقودي غير شائع، 10% بالكبيرة حوالينها.
1: نعم.
2: أيوة. وهناك الصداع الثالث الشائع من هذا النوع اللي هو الرئيسي ما يسمى بالشقيقة، وهو العلاج النصفي، وكل له تفصيله.
1: تفصيله.
2: يهمنا هنا العلاج الشدي. العلاج الشدي هو أو التوتري له علاقة بالتنشن هيدك. يسموه علاج الشد
1: تنشن.
2: ايوه العلاج الضغطي او الشدي. واحيانا بعضهم ينسوه الى جانب توتري تنشن هذيك، ياتي غالبا يعني مصاحب لحياتنا اليوميه، ومعظمهم كل يوم صداعه يعني.
1: صحيح.
2: بعضهم كل يوم صداعه، وهذا له جوانب يعني اكثر مثيرات وليس يعني اسباب. فمثلا يعني ياتي احيانا عند تغيير طبيعه النوم، ياتي احيانا طبيعه الاكل الوجبات، حتى ان هذا النوع احيانا يصيب النوع يدخل في النوع الثاني اللي هو متعلق بالشقيقه، حتى ممكن بعض الاخصائيين ينصح النساء اللاتي ياتين الشقيقه هذا النوع اللي يكثر فيه عاده بين النساء اللي هو العلاج النصفي، حتى ينصحون انهم يربطون ان الوجبات اللي متعلقه اكثر بتغيير النظام البيولوجي للفرد انه ايضا يعني يحاول على نظام غذائي ونظام نوم معين، حتى انه ايضا يربطونه ايضا بعلاج نهايه الاسبوع. ليش؟ لان هناك تغيير في طبيعه النوم، واحد ينام اكثر، او انه القهوه والشاي اللي كان يشربه في اوقات انحازت او كثرت، فهذا هو هي محفزات له. العلاج الشقيقه، صداع الشقيقه، علاج ان شاء الله نذكره فيما بعد. صداع الشقيقه هو العلاج الصداع النصفي الذي يصيب جانب الراس، ويكون عاده بالنوع الكلاسيكي المعروف اللي هو يعني يبدا بما يشبه الطيف، ومن ثم يعني يبدا شويه الم يعني في الراس ويتحوصل حول العين، وهناك يرى مخيوط او ما يشبه الزجزاج من الاضواء، وبعدين يتمحور في نص الراس ويسبب طراش، ويكثر غالبا هذا عند النساء وخاصه في اثناء الدوره الشهريه. هذا النوع الكلاسيكي، هناك انواع اخرى منه ايضا لا داعي الواحد يتورط فيه. العلاج الصداع العنقودي يعني غريب جدا، من 15 دقيقة وممكن يستمر 3 ساعات، قلنا نادر، وله أشياء أخرى. مثلا ممكن بعض الأحيان يعني أصحاب العادات السيئة مثل السجائر ومثل المشروبات الكحولية، هذه أيضا من عوامل المحفزة التي تنشأ هذا الصداع. زي ما قلنا لا يوجد أسباب واضحة، إنما هي الرسك أو عوامل الخطورة التي ذكرناها، وهو ما يسبب غالبا ما يسبب توسع الأوعية الدموية حول الدماغ، وهذه الأوعية الدموية لها زي ما نعرف يعني أنها لها نهايات عصبية حساسة للألم، فتعمل هذا الصداع وحسب ما ذكرنا من حيث الشدة ومن حيث التنوع. الأفضل أن احنا ننتقل للنوع الثاني وهو الصداع العضوي. الصداع العضوي عادة له إصابات عضوية، ومعظمها في غالبها إصابات الرأس، إصابات الجلطات الدماغية، هناك أيضا أحيانا في ما يتعلق بالتهاب السحايا، أو هناك أيضا أعراض أخرى في جانب الرأس مثلا التهاب الجيوب الأنفية، الجلوكوما ضغط العين يعني واحد من هذا أيضا الصداع، وأيضا العين لها كلام آخر ممكن الواحد يتكلم فيه نواحي عديدة في هذا الموضوع.
1: جميل.
2: بمعنى آخر أن الصداع العضوي له منشأ عضوي، زي ما قلنا مثلا جلطة دماغية أو ورم دماغي أو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ الذي يؤثر مباشرة في نواحي عضوية في الرأس. كذلك أيضا الجوانب المتعلقة بالرأس ما ذكرنا حول العين مثل الجلوكوما ضغط ارتفاع ضغط العين المفاجئ، أو التهاب الجيوب الأنفية، أو أيضا حتى السن التهاب السن، وهذا كله إذا اشتكى منه عضو تداعى له.
1: دكتور، مرض الصداع دائما ما يتم ربطه بأمراض العيون، والعديد من أمراض العيون تأتي من أعراضها تأتي الصداع. تفسير ذلك نسمع الإجابة منك بعد فاصل قصير.

0: لاستكمال الحديث عن مرض الصداع المرتبط بأمراض العيون. ونستضيف في هذه الحلقة الدكتور صالح عوض باشعوث استشاري أمراض طب وجراحة العيون والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور صالح، قبل الفاصل نتحدث عن الصداع وارتباطه بأمراض العيون أو أمراض العيون التي تظهر على شكل صداع، ما هو التفسير العلمي لذلك؟
1: أولا يا أخي نحن الناس دوشوا، نحن كثير من حالات تحصل يعني حتى حاجة كبيرة عاقلة في السن، فتاتي ليه تقول لك يا دكتور والله أني رحت عند دكتور الفلاني ورحت عند دكتور الفلاني عند أخصائي الفلاني وآخر شوفهم قالوا لي شوفهم من العيون. يعني إجابة على السؤال أن كثير من المرضى يأتون إلى العيون حتى إلى أخصائي العيون حتى دون الرجوع إلى أي دكتور. نحن بعض الأحيان نقول له يا صغير يا عاقل رحت أنت عن طبيب عام جاركم على الأقل، قلت له والله رأسي يا دينا، قال لي لا ما أنا جيت لطبيب العيون قاله هو. هذه النقطة يعني أولا لأن هناك زي ما يعني الجانب الفسيولوجي للعين والعصبي مرتبط بكثير من الأعصاب اللي متعلقة بالرأس وبالذات العصب الثلاثي. هذا العصب الثلاثي منتشر حول الأنف حول الأسنان وحول فروة الرأس، فأي صداع في الرأس يعني بسرعة يأثر على العين.
0: جميل.
1: تمام. فهذا جعل كثير من الناس أنه عندما يحس ألم في العين ربما يكون شيء حول العين. الصداع ممكن يمشي بصداع لكن حول العين في مشكلة، فهذا واحد السبب اللي يجعل الناس يعني يقولون أن هناك علاقة. ثاني شيء الأطباء وبالذات أطباء الأعصاب عندما يأتي شخص لديهم يعني يقلقون أن هناك مثلا مشكلة في العصب البصري هي التي تساعدهم وتفك هم من عندهم، وهذا يفك الهم الشفرة حقه طبيب العيون. نعم. اللي هو ما يسمى بمنظار العين، فهذا أيضا من جوانب مهمة جعلت الناس يتجهون وكأن العيون لها علاقة مباشرة بالصداع. نعم. فعندما يأتي طبيب يحول مثلا طبيب الأطفال يحول طبيب الأعصاب يحول طبيب الباطن يحول، كلهم هؤلاء يحولون إلى عندنا. لا نقول أنه ضعف في التشخيص، في جوانب كثيرة وجدنا في ضعف في التشخيص، لأن ليس لأن المشكلة هي معقدة أحيانا. فإحنا أولا نفك عليهم مشكلة ارتباط الصداع بالدماغ، ارتباط الصداع بمرض دماغي ورمي أو التهاب سحايا أو ما شابه.
0: هذا يحدده طبيب العيون،
1: هذا نحن نحدد لهم ونقول لهم هذا نحن مبدئيا حتى مش ضروري تعمل سيتسكان يعني شعاع مقطعي للرأس، مش ضروري، لأن احنا من طبيعة الصداع ومن أيضا منظار العين عندما نشوف منظار قاع العين نحكم بأن هناك ليس علاقة مباشرة، أيضا الأعراض تكون ليس علاقة مباشرة. أيضا زي ما أسلفنا أن العين حساسة جدا ومحاطة بكثير من الأعصاب والنهايات العصبية منتشرة، أي صداع يعني هناك الريفير اللي هو صداع المرتجع أو الصداع الذي يأتي في أي جوانب في الرأس غالبا ما يصيب العين. مجمعين الباحثين أنه حتى صداع الإمساك حتى صداع الطمث حتى صداع يعني رمضان في ما يسمى هناك في صداع رمضان، يعني يحس مجمعين الباحثين أن المرضى الذين يأتون يقول له يصل عيني هذا الألم. فهنا يعني الناس أجمعوا على أن طبيب العيون وكأنه عنده حل لغز الصداع، ونحن نفك اللغز في أماكن في أشياء كثيرة. لكن الصداع المرتبط بالعين ذاتها هو يأتي على شقين، في نوع متعلق بالنظر وخطورة النظر ومشاكل النظر، ونوع متعلق اللي حوالين العين فيما يتعلق مثلا دمل مثلا بسيط دمل في الجفن يأتي يعني عاقل يعني يصيح تحصل هذه الدمل على حافة العين في منطقة حساسة يعني، أو أحيانا يأتي واحد يعني عنده جرح على القرنية ناتج عن خدش بسيط من يعني من أصبع ابنه فيعمل ألم شديد جدا في يعني من قرنية العين نظرا لوجود منطقة القرنية هذه في قرنية العين بالذات، هي في جسم الإنسان لا توجد منطقة حساسة مثل هذه النقطة اللي هي
0: القرنية
1: وأنها لا توجد بها أوعية دموية وإنما مشبعة تشبع كامل بنهايات عصبية حساسة جدا. فهنا يأتي على يعني هذا أحد الآلام اللي تأتي مباشرة، قلنا أحيانا ما تكون لها علاقة أحيانا بالنظر. هناك يعني ما يتعلق بالنظر وهو أفضل نحن نركز عليه لضيق الوقت، لأن هناك ما يتعلق أولا بمثلا الصداع المفاجئ الناتج عن جلوكوما، هذا على طول سحبه تردد مفاجئ ضغط العين، التهاب قزحية العين أو مشيمة العين، يصاحبها ألم شديد في الرأس، ويصاحبها أيضا الخوف من الضوء، ويصاحبها أيضا تردي في الرؤية. هناك أيضا ما يسمى شقيقة الشبكية، يعني ريتينال مجرين، هذه تغيرات تصيب أصحاب الشقيقة تصل إلى الشبكية وتعمل هالة على الرؤية، وأيضا يعني يشخصها الباحث عبر هذه الأشياء. هناك جوانب معقدة أخرى اللي هي مثلا الجلطات الدماغية، المريض إلى جانب أنه يحس نوع من الصداع، إلا أنه هناك أيضا يكون فقد في النظر.
0: صحيح.
1: فقد النظر هذا يأتي عن إيش؟ مثلا أنه جلطة دماغية في منطقة معينة في الدماغ، هذه المنطقة مسؤولة عن إيش؟
0: البصر.
1: الرحلة البصرية الآتية من الشبكية اللي عبر الأعصاب وحتى تأتي إلى الدماغ، فيكون الدم هناك يعني فقدت هذه المنطقة، فقدت التروية، لا توجد تروية من يعني كافية، فينعدم إيش إيصال النبضات العصبية عبر هذه المنطقة، فيكون في هناك رؤية مفقودة، ويكون في هناك فقد في النظر. وأشياء أيضا ما يتعلق مثلا يعني أورام الرأس، الأورام خاصة أحيانا في صغار السن يأتي أحيانا على شكل فقد جانب ما يسمى مساحة البصرية، تروح يعني جانب من المساحة البصرية تروح على الشخص. يعني هذه جوانب مهمة جدا لها علاقة بالصداع، ولا يكتشفها إلا الأخصائيين.
0: دكتور، هذا المريض الذي يأتي لك محول أو يأتي مباشرة إلى طبيب العيون، سواء كان هذا الصداع مرتبط بمرض آخر أو مرتبط بمرض من أمراض العيون التي تفضلت بذكرها، ضغط العين أو أمراض اعتلال الشبكية وما إلى ذلك، أنت كطبيب عيون كيف تتعامل مع الصداع هذا الذي يأتي مع عرض كعرض لمرض في العين؟
1: شكرا على السؤال هذا. يعني أنا كنت حتى في البداية كنت عنوان الحلقة الصداع في حياتنا العملية، لكن ما هي مشكلة، فالموضوع يعني أخذ كافة الجوانب. هناك يعني يذكر الباحثون أن تشخيص الصداع الناتج عن ضعف البصر صداع قليل جدا، وممكن يكون نادر ضعف البصر مثلا، وإنما هو جوانب أخرى. مثلا وجدنا جانب عملي أن التهاب الجيوب الأنفية له عدد يعني كثير من المرضى الذين يأتون إلينا ولا يوجد عندهم أي مشكلة في العين، يأتي عن التهاب الجيوب الأنفية أو شوية زكام أو شوية سهر أو شوية إرهاق أو بعض الناس حتى حالة نفسية، يعني ممكن أصحاب التوتر النفسي هذا يعني يكون برضو. فناتي نشوف الحالة والتاريخ المرضي يساعدنا احنا كثير. احنا في العيون نشوف بسرعة، يعني نعتمد على حاجات رئيسية. أولا معظم الحالات يعني زي حالة الجيوب الأنفية، حتى احنا نستبق أحيانا الطبيب الأنف نعطي قطرات للأنف يوم مع حبة وتقول له تعالي بعد يومين، يجي المريض مرتاح جدا. هذا من اللي تعاملنا معه. وحالات الأسنان طبعا لما نأتي على طول نقول له والله خلاص بسيط الأمر، هين قول لك حبتين من دول عدبا لما تروح لطبيب الأسنان شو بيحل لك المشكلة عندك. الأطفال أيضا الصغار نأتي التهاب اللوز، وجدناه التهابات الأذن الوسطى أيضا شائع بين الأطفال. لا يأتي الطفل يقول لك أنا يعني عندي ضعف نظر، يقول لك عيني، تدخل معه في حوار فيقول لك أيوه شوية يعني إذني تشرانة يعني تحكنا، فنرتبط الموضوع ونعطي علاج بسيط مضاد الهستامين باراسيتامول خفيف بلا نظارات وبلا ما يتعلق بالعين اللي هو شغلنا نحن، يعني النظارات وما نظارات ورقم النظارة وارتباطها بالصداع. هناك كثير من الباحثين في علم البصريات لا يربط الصداع بالنظارة في حالات كثيرة، لكن نحن نربطه من النواحي العملية، أن الصداع إذا كان هناك يعني نوع من الانكسارات القوية والإجهاد زي ما واحد يعني طالع نازل الدرج عدة مرات، زي ما واحد يقعد عند اللابتوب أو عند الواتس يعني ساعات طوال، فيصير نوع من الإجهاد.
0: الإجهاد هو السبب، ليس مثلا عدم تغيير النظارة بين فترة إلى أخرى أو إجراء فحص دوري للنظر هو سبب لذلك.
1: نحن أولا عندما يأتي يقول لنا والله صداع عندي وأشتي غير النظارة، نقول له كم صداع؟ يقول والله لي 5 أيام وثلاث أيام، نقول له طلع النظارة برا عن الموضوع على طول،
0: استبعد
1: نحيها استبعدها تماما.
0: جميل،
1: استبعد النظارة، فنأتي نجد الموضوع زي ما ذكرنا أنه أما إجهاد أو لكن هؤلاء اللي عندهم عيوب انكسار سواء قصر النظارة أو طول النظر يتعبون قبل غيره، وبالذات كبار السن اللي فوق 40 خاصة يتعبون مع القراءة، لا يستطيع أن يتكيف على القرب أو على اللابتوب مثلا على مسافة أقل من 30 سنتيمتر، يتعب على طول. فهؤلاء نحن نرشدهم باستخدام النظارة عند القراءة، ولا أنه ما بي يعني بي ممكن يوقف عن العمل حتى.
0: دكتور صالح، الحديث معك لم ينتهي صراحة، لكن وقت البرنامج انتهى. في نص دقيقة فقط نصيحة عامة لمرضى ضعف البصر.
1: نعم، وجدنا في عدة حلقات سابقة كنا حتى في إذاعة المكلة تكلمنا عن صداع في رمضان. في هناك أناس لا يتبعون عادات مثلا كويسة، مثلا السحور ما يتسحر وهذا خطأ، وننصح أن الذي يصيبه صداع في رمضان وهذا غالبا صداع رمضان شو يأتي بعد العصر. ليش؟ ناتج عن ما يسمى بالهايبوغلاسيميا أو نقص السكر، أو أنه أيضا العادات اللي كان يتناول القهوة وما شابه ذلك. فيحاول الشخص أولا يتسحر كويس، يركز على البروتينات مثلا الحليب الزبادي، هذه الأشياء. طبعا الصيد جيد لكن قد يضمن يعني أشياء البروتين تمسك معك طول النهار.
0: صحيح.
1: لكن واحد مثلا يسحر شيء خفيف أرز ممكن ليس معك ساعة طوال، فننصح بهذا. ثانيا ننصح بعدم طول السهر. طول السهر يكثر يعني الشد وما يسمى حتى صداع الشدي أحيانا، فليس صداع رمضان وإنما صداع شدي وصداع عادة
0: وصداع أيوة.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

ربك بنا شر العداء وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا رب شتت شبلهم.

وذا الثناء وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائل يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوننا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الحمد لله يشرح الصدور للمقبلين عليه بأنوار تعرفه إليهم وتذللهم بين يديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أخذ العهود والمواثيق على أرواح جميع بني آدم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة عيوننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله، أول من لبى نداء الحق وأول من سجد له. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك الهادي إليك والدال عليك، الذي جعلت طاعته طاعتك وجعلت بيعته بيعتك، وقلت من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقلت إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. صلي معه على آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادات أهل معرفة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد جعل الله تبارك وتعالى للعهد الأول لبني آدم، وكان مقتضى الخلق والإيجاد والإنشاء والتكوين أن تخضع الكائنات كلها وتسبح بحمده وتعترف بخلقيتها وبخالقيته بعبوديتها وربوبيته، ومع ذلك كله فقد أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص. أكرم أرواح بني آدم على وجه الخصوص وأخرجنا من ظهر أبينا آدم في وادي نعمان الأراك، وهو قريب من عرفة من جهة الطائف، فجمع سبحانه وتعالى كل روح لبني آدم، حتى لما رأتهم الملائكة قالوا لا تسعهم الأرض يا رب هؤلاء، وقال إني جاعل الموتى ما يجتمعون في وقت اجتماعهم يوم القيامة يوم تبدل الأرض غيره، وإذا الأرض مدت وألقت ما تمتد وتبسط فيجمعهم الله، وأما بأجسادهم أدفع على حجم هذا الأرض ما تسعهم لو اجتمعوا أولهم وآخرهم. فقال إني جاعل موتا، قالوا كيف يهنأهم العيش؟ قال إني جاعل أملا. تكرم علينا سبحانه وتعالى وأخذ علينا العهد وتجلى وشرفنا بسماع خطابه، وقال لأرواحنا ألست بربكم؟ في هذا جاء القرآن الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، في قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن يقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، ويقول إنما شرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم وفتحوا لنا بما فعل المبطلون. قال وكذلك نصرف الآيات ولعلهم يرجعون. وأشار إلى هذا العهد بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فكان بيعه بيننا وبين الله تعالى ألا نعبد سواه وأنه هو ربنا لا رب لنا غيره، ألست بربكم. وكان في بعثة الأنبياء تجديد لهذا العهد بين بني آدم وربهم سبحانه وتعالى. فأخذ علينا العهد جل جلاله وتعالى في علا في عالم الأرواح، ثم أرجعت الأرواح إلى السماء، ثم كلما تكون في بطن آدمية جنين معين مقدر له روح تأتي روحه فيأخذها الملك فينفخها في ذلك الجنين وقفص ذلك الجسد فتبقى محبوسة في الجسد من حين نفخها في بطن الأم بعد الحمل بأربعة أشهر إلى أن تخرج إلى الدنيا، إلى أن تخرج من الدنيا تبقى الروح محبوسة في الجسد إلى وقت خروج الإنسان من الدنيا بالموت، فتنزع الروح من الجسد. وجعل الله تعالى لنا مذكرات مثل هذه الآيات وكل التنزيل وبعثة الأنبياء والمرسلين بما عهد إلينا سبحانه وتعالى. ثم جعل أخذ البيعة والعهد من أتباع الأنبياء على أيدي أنبيائهم أن يطيعوا الله تعالى ويعبدوه حتى جاء خاتمهم وسيدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكانت بيعته معظم البيعات، هي تجديد لبيعة مع رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وقال فيها إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا. ثم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الله لما أخذ علينا العهود والمواثيق كتب كتابا بذلك وألقمه الحجر الأسود هذا اللي في الكعبة، وأنه يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالموافاة أنه وافى. لذلك كان في استلام الحجر الأسود ثم استلام الركن اليماني بالنسبة للطائفين تجديد لهذا العهد مع الإله جل جلاله. نعم. ولذا قال الإمام الغزالي عليه رحمة الله وأما الاستلام أي للحجر الأسود وللركن اليماني فاعتقد أنك مبايع لله، تجديد للبيعة مع الإله الحق جل جلاله، فصمم على الوفاء ببيعتك على أننا لنا في ضمن تلك البيعة بيعة أيضا مذكورة في القرآن في قول ربنا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ولما سمعوا الآية سادتنا الصحابة قالوا ربح البيع فلا نجيل ولا نستجيل. قال فصمم على الوفاء ببيعتك. قال ابن عباس الركن يعني الحجر الأسود يمين الله عز وجل فرد يصافح بها عبادة. رواه بن عبد الرزاق كما في الأزرقي في أخبار مكة يقول ابن عباس الحجر الأسود يمين الله عز وجل فرد يصافح بها عبادة يحصل لهم من الصلة بالله بمصافحة باستلام هذا الحجر الأسود وتقبيله في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحصل لهم من الصلة الخاصة بالله تبارك وتعالى ما تعبر عنه بالمصافحة. ومن المعلوم أن ما تعلق منها بالجسمية وتوابعها مستحيل وبعيد ولكنه معنى معنوي. فيتذكر المستلمون للحجر الأسود وللركن اليماني هذا العهد مع رب العالمين جل جلاله وهو عهد أخذ علينا كلنا وكلنا ندين من قبل إلهنا في عالم الأرواح لست بربكم. فما ينبغي لنا أن نخون هذا العهد في هذه الحياة أن نقدم على أمر ربنا أمر أي شيء ولا على نهي أي نهي. فنفي بالعهد والبيعة ونطيعه جل جلاله ونبتعد عن معاصيه وما وقعنا فيه من الذنوب والمعاصي نصدق في التوبة منه إليه جل جلاله ونوقن أنه لا إله سواه ولا نعبد إلا إياه تعالى في علاه. فلنقم على الأدب معه والخضوع لجلاله والامتثال لأمره والاجتناب لنهيه حتى نلقاه جل جلاله وتعالى في علاه. عسى أن نلقاه وهو راض عنا إنه أكرم الأكرمين. بل وفي كل صلاة وخصوصا في الجماعة تجديد لهذا العهد مع الله تعالى. وأنت في التشهد تجدد العهد بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على اختلاف الروايات تجدد بها هذا العهد مع ربك جل جلاله. بل وفي اجتماعنا على تذاكر أوامر الله وتناصحنا أن نقوم بها اتصال بتجديد العهد وطلبا للوفاء به. لا إله إلا الله. فينبغي أن نرعى عهد ربنا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقيامنا بالوفاء بهذا العهد بتحققنا بهذه الصفات التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الله يحققنا بذلك أوصاف تسعة المتحققون بها وفوا بالعهد. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله والسياحة المطلوبة في الشريعة الجهاد في سبيل الله والسفر لأجل طلب العلم والسفر لأجل التعليم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وسياحة الروح بواسطة الصيام وغير من الأعمال الصالحة سياحة الفكر في معاني ما وحي الله تبارك وتعالى فهذه السياحة السائحون الذين يستشعرون منة الله عليهم فيكونون حامدين بل يرتقون إلى أن يكون إلى أن يكونوا حمادين والحمادون أول من يدخل الجنة يوم القيامة من هذه الأمة الحمادون كثير والحمد لله الذين يستشعرون عظيم نعمة الله عليهم ومنته وجوده عليهم ويمتلئون باستشعار فضله ومنته ونعمته فيحمدونه على كل شدة وعلى كل رخاء في الضراء وفي السراء يحمدون الله تعالى كثيري الحمد فهم الحمادون أول من يدخل الجنة يوم القيامة هذه الأمة وأول من يدخل من هذه الأمة الحمادون كثير الحمد للرحمن جل

الحمد لله والمنة. فرعوا حق هذا العهد الذي بيننا وبين رب السماوات والأرض إلهنا جل جلاله، فهو أهم ما نعتني به ونحافظ عليه. وقال لنا وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فاتقون. وها هو تجديد هذا العهد بالصلوات في الجماعة والاجتماع في مجامع التذكر لعظمة الإله ولأوامر ونواهيه وتواصي بالعمل بها استعدادا للقائه جل جلاله. فهذا مما يتذكره المسلم للحجر الأسود وللركن اليماني. قال فاعتقد أنك مبايع لله. قال وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم، وقد ألصق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره بالملتزم وهو ما بين البيت والحجر الأسود، هذا البقع ما بين الباب، ما بين الباب والحجر الأسود، هذه البقعة سمى ملتزم أنه يلتزمونه ونجح المطالب عنده، وملتزم نجح المطالب عنده. نعم. وجاء إليه صلى الله عليه وسلم وألصق صدره الشريف في الملتزم ورفع يديه وبكى، ثم التفت بإذا سيدنا عمر عنده قال له يا عمر ها هنا تسكب العبارات، هنا يكون البكاء لله والخضوع لجلاله، ها هنا تسكب العبارات. فليشعر بالنقص والتقصير من ذهب لعمره أو حج ولا بكاء عند بيت ربه للرب، ها هنا تسكب العبارات. نبيك بكى ولا كابر بكى وأنت ما تبكي، ما هذه القسوة التي في قلبك، ما هذه الغفلة الغالبة عليك؟ لا إله إلا الله. وإن قطرة كمثل رأس الذباب تخرج من عين المؤمن من خشية الله خير له من أن يتصدق بجبل من ذهب وتطفئ بحارا من النار القطرة من خشية الله. ولن تمس النار عينا بكت من خشية الله. وكل عيون الناس في القيامة باكية إلا ثلاث: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وعامة وخيار الأمة وصلحائها كثر بكاؤهم من خشية الله، وغضوا عن محارم الله، وسهروا في سبيل الله، فعيونهم أبعد عن البكاء في القيامة يوم القيامة. بكاء يوم القيامة ما يفيد أصحابه شيء. البكاء ما دمنا في الدنيا ينفعنا كثير إذا كان من خشية الله أو من معرفته أو من محبته والشوق إليه. يقول وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم فلتكن نيتك طلب القرب حبا وشوقا للبيت ولرب البيت، وتبركا بالمماسة ورجاء للتحصن عن النار. ولتكن نيتك في التعلق بالستر الإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان. ولما كان الغاية فيما يصل إليه الناس في عالم الدنيا من الخضوع والتذلل يتعبر واللجوء إلى الله إلى الحق وطلب أمانه، يعبر عنه باللجوء إلى الكعبة والتمسك بأستارها

تعلق بأستار الكعبة. قال فقلت له لأنهم لا مكانات لهم عند الله ولا صدق فيما عملوا، وهذا غاية أن تمسك ويتعلق بأستار الكعبة، غاية للمؤمن في التعبير عن خضوعه وخشوعه وصدقه في تذلله لمولاه جل جلاله وطلبه المغفرة والأمان. قال تعالى ومن دخله كان آمنا. فيتذكر هذا كذلك في السعي بين الصفا والمروة. قال السعي بين الصفا والمروة يضاهي تردد العبد بفناء دار الملك إظهارا للخلوص في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة. فأنت بجوار البيت الحرام تدور تروح وتجي وتروح وتجي، ها، كما يكون الذي أراد الخضوع والتذلل للملك ويظهر خلاصه في الخدمة له ورجاء كرمه وصفحه يدور عند البيت حقه ويتردد بفناء دار الملك. وهذا ما بين الصفا والمروة فناء لبيت الله تبارك وتعالى. ثم عليك هناك تذكر شيء وهو قال وليتذكر عند تردد بين الصفا والمروة تردده بين كفتي الميزان في عرصات القيامة حسنات السيئات، ما يدري أين ترجع هذا ولا هذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رضي الله اجعلنا منهم، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، اللهم أجرنا من النار. فيتذكر الحاج في تردد بين الصفا والمروة تردد بين كفتي الميزان عند وزن أعماله في يوم مآله. لا إله إلا الله، وتجد الأعمال مكتوبة في الصحف وموزونة على الكفة، وحشرنا فلم نغادر منهم أحدا، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا ربنا استرنا بسترك الجميل، يا رب اعف عنا وسامحنا في كل تقصير وفي كل ذنب وفي كل معصية وفي كل زلة وفي كل خطيئة وفي كل مخالفة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

0: وهكذا ما ينبغي أن يحذره في قلبه العابد لله تعالى، وهذا في أعمال الحج. قال: وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم، واكتفى كل أمة نبيها وطمعهم في شفاعتهم. فمن أحسن ما يستشعر قلب المؤمن في يوم عرفة تذكر يوم الجمع الأكبر، يوم جمع الأولين والآخرين. فإذا تذكرت ذلك فألزم قلبك الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة الطيبة الطاهرة النقية، محل نظر الله بالرضا وبالرحمة وباللطف وبالإحسان وبالامتنان وبالعفو وبالتعرف وبأنواع المنح والمزايا منه سبحانه وتعالى. والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة النقية الطاهرة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب العزيزة. فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة قلوبهم وارتفعت الله أيديهم وامتدت إليه أعناقهم مجتمعين بهمة واحدة، فلا تظنن أنه يخيب عملهم سبحانه. فما عرف من جوده وفضله إلا أنه الغفور الرحيم. وأما الوقوف بعرفة فاذكر عرصات القيامة واجتماع الأمم واكتفاء كل أمة نبيها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين تقربوا من الجنة زمرا. ليش زمر؟ كل يتبع الذي كان يقتدي به ويهتم به في الدنيا ويحبه. فهم عندنا في الدنيا ما تشوفهم زمر، أما تراهم زمر أفكار وأحزاب وطوائف ومؤسسات مختلفة، هم كذلك في الآخرة زمر. فكل من يتعاونون على أنواع الطاعات والخيرات هم من زمر الجنة في الآخرة من زمرين، وكل من يتعاونون على المعاصي والذنوب والسيئات والمخالفات والأذى والضر هم زمر النار يوم القيامة. زمر سيقول إذا كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آية ربكم ينذركم بقامكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب الكبير، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، أعاذنا الله من ذلك. الوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا زمرا زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خزين، وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث فنعم أجر العاملين. ترى ملائكة حافين من حولك سبحان عمد ربهم وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعلنا في زمرة حبيبك المصطفى محمد في ذلك اليوم آمين مع خيار القوم يا رب العالمين. قال: فإذا تذكرت ذلك اليوم فألزم قلبك الضراعة والابتهال لله عز وجل، فالموقف شريف والرحمة تصل من حضرة الله إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة، ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين وأرباب القلوب. ها أيوة. كما قال الإمام حجر: وفي الوفد كم عبد منيب لربه، وفي الوفد كم عبد منيب لربه. لا إله إلا الله. عشية وافى الوفد من كل وجهة. لا إله إلا الله. عشية وافى الوفد من كل وجهة. ها إيش قال عليه رضوان الله؟ وفج وهم ما بين باك، وهم ما بين داع وذاكر. يقول في ذاك اليوم: الله أكبر، وفي عرفات كل ذنب مكفر مغتفر منا برحمة غافر وقفنا بها، والحمد لله والثناء وشكرا له إن المزيد لشاكري. عشية وافى الوفد من كل وجهة وفج، وهم بين داع وذاكر وراج وباك من مخافة ربه بفائد دمع كالسحاب المواطر. وفي الوفد كم عبد منيب لربه، وكم مخبت كم خاشع متصاغر، وذي دعوة مسموعة مستجابة من الأولياء أهل الصفا والبصائر. ولله كم من نظرة كم عواطف وكم نفحات لله غوامر. وإنا لنرجو عفوه أن يعمنا ويشمل منا كل بر وفاجر. اللهم آمين، اللهم آمين. يقول يذكر بيت الله والكعبة المشرفة، ولذ لي التقريب منها، يقول: وأشرقت على باطني أنواره وظواهري، ويا طالما قبلتها والتزمتها، وقد هجعت عين الرقيب المدابر، كأن أويقات النزول بحيها معجلة معجلة من جنة في المصائر. ولله ما أحل الوقوف بسوحها، وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل الله، بالصدق والوفاء بالرسل إبراهيم تاج الأكابر، وقبلة أهل الدين من كل شاسع ودان إليها، فهي أم الحضائر وطلسم سر الذات، رمز به اهتدى إليها رجال الحق من كل ناظر. ومنها هنا جذب القلوب وميلها، ومنه مطار الروح من كل طائر، ومهبط إمدادات كل دقيقة بأسرار علم الذات لأهل السرائر. إلى الحجر الميمون زاد تشوقي، وكان به أنس الفؤاد المجاوري، به العهد والميثاق، به العهد والميثاق، يشهد بالوفاء لكل وفي مخلص القلب طاهر وملتزم، نجح المطالب عنده، نجح المطالب عنده، من طلب فيه حاجة وهبه. وحجر لبعد عنه فاضت محاجري، وزمزمها راح الكراء، ومرهم السقاء به تبرى كلوم الضمائر. يقول صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام الطعم وشفاء السقم. وإن مقاما بالمقام ألذ في فؤادي، وأحلى من ورود البشائر، صفا بصفاها العيش من كل شائب، وراق بفيض الواردات الغوامر. وهكذا كانت التلقيات في تلك المواطن الشريفات. وكل من أكرمه الله بتعرف إليه وفتح له باب المعرفة فكأنه في عرفة، أي من حيث ما يتجلى الرحمن ويتكرم ويتفضل ويمنح ويعفو ويصفح ويسامح ويغفر ويجود ويقرب ويدني ويهدي. لا إله إلا هو. اللهم وفر حظنا من مننك ومواهبك. قال: فلا تظنن أنه يخيب عملهم. وقيل: من أعظم الذنوب أن يحضر عرفات ظن الله تعالى المغفر له. فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سبحانه مثل اجتماع الهمم وتعاون القلوب في وقت واحد على صعيد واحد. فبذلك تتذكر هذه الشؤون بهذه الأعمال المباركة، وفقنا الله تعالى، وقبل من المعتمرين عمراتهم، من الحاجين حجاتهم، ومن الساعين في الخير ومصالح المسلمين سعيهم، وجعل سعيهم مشكورا وفعلهم مبرورا. وفقنا لأن نسعى بهممنا وكلياتنا في نصرته ونصرة رسوله والوفاء بعهده على الوجه الذي يرضيه عنا، اللهم آمين. أكرمنا بذلك يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا في الهداة المهتدين، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
1: الفاتحة الروح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله، ثم لروح سيدنا المهاجر الله عيسى سيدنا الفقيه المقدم حمد العالمي صاحب الحضرة والمقام الحبيب الشيخ بكر بن سالم والحبيب محمد بن سالم الحبيب من الشيخ بكر بن سالم حبيب علي بن علي بن محمد بن سالم الحبيب من الشيخ بكر بن سالم وابنه إمام سادتنا الشيخ بكر، إمام سادتنا البعالي، وإمام أمواتنا الخاصة وأموات المسلمين عامة وأموات الحاضرين الجميع، بحقهم يا مسرهم ربي يعجل بالفرج العاجل لنا المغصير. أحفظ الحبيب عمر وطول عمره على هذه الأعمال العظيمة الذي يقدمها له، أحفظهم كل شر وفقر وكل خير، وأولاده وأخوانه وجميع المسلمين، أحفظنا هم كل شر، يصلح الأمور للظاهر والباطنة، واصلحهم في صلاح وصلاح الإسلام والمسلمين، وأهلكم في أهلاك وصلاح الإسلام والمسلمين. على هذا النية وعلى ما ويعطي كل سائل من أمكم سهولة على مرض الله وسيلة، على هذه النية وعلى ما نوى وسلافنا الصالحين وإلى حضرة النبي. الحمد لله رب العالمين، آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم سلفا تصلح الأمور، حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا أرحم الراحمين، عجب للفرج العاجل لنا وحسبنا. الحمد لله رب العالمين.
2: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: كل المظالم كلها في رضاك
1: يا ارحم الراحمين.
0: اياك نعبد ونشهد.

0: عليك وخيم حط ساحة فينا
1: يا حمار الرحمين الضبنا
0: على الهنا والمنا والبسط في تهوشا
1: يا حمار الرحمين الضبنا
0: يا رب يا رب هبني في رجاء

0: الذي يحيا بها من حياة. والأهل والصحب والحقنا بحزب الصياد.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: مرة اسمها أروى اشتكت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة. اعتدت عليه عند مروان بن الحكم، قالت له: يا مروان، إن سعيد بن زيد قد سرق أرضي وأدخل أرضي في أرضه فاطلبه. فجاء سعيد بن زيد، كله بعد موت الخلفاء الراشدين، سعيد بن زيد ده من العشرة المبشرين، تاسع تسعة في الجنة. سعيد بن زيد تاسع تسعة من أهل الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وطلحة، وحتى ذكر سعيد بن زيد من أهل الجنة. فنادوا: تعال يا سعيد بن زيد، هذه المرأة اسمها أروى تدعي عليك أنك غصبت أرضها وأنك سرقت أرضها وأدخلتها في أرضك. قالوا: سعيد بن زيد، أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم مكيد شبر طويقه من سبع أراضين. أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله بإذنه يقول هذا الشيء. قالوا: مروان بن الحكم، لا أطلب منك بينة، فاخرج واذهب، ما عليك شيء. قال المرأة: خذي الأرض شليها، أنت اللي تدعين أنا سرقتها، شليها الأرض، ما بغيتها، تنازلت عنها. شوف كيف. قال: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسوا عليها. وفي نافستك في الدنيا بتيده شليها، أخذتها. قال: اللهم إن كانت كاذبة علي وظلمتني فأعمي بصرها واقبرها في بيتي، في اقبرها في بئرها، إن كانت ظالمة وإن كانت كاذبة علي. سعيد بن زيد كان مجاب الدعوة، كان مجاب: اللهم إن كانت ظلمتني وكذبت علي فأعمي بصرها واقبرها في بئرها. بعد فترة جاءت الأمطار، جاءت يا سيل عظيم، ويا سيل وكشف الأراضي كلها، وظهرت الحدود حق المرأة. والحدود حق المرأة ما هي حول سعيد بن زيد ولا هي حول أرضها أبدا، بعيدة من أرضه. فجاء سعيد بن زيد يقول للحاكم: تعال تعال، وشدوك بالله، أقسمت عليك بالله إلا ما جئت معي. وجابوا معه الناس من أهل المدينة، قال: شوفوا الأرضية وين الحدود حقها وين الأرض حقي، يومها تكذب علي تقول علي كذا، أنا ظلمتها، سمعت النبي يقول كذا، ونحن كل يوم في الكتب نسمع الكلام ذا، ولا نذكر ولا نتعظ، عش من عقول فينها وش من قلوب فين هذه القاسية هذه، ما نخاف الله سبحانه وتعالى. قالوا: تعال شوفوها. لما رأوها صدقوا به، لكن هو قد تنازل عنها ما أبغاها. جاءت المرأة تعتذر إليه، قال: أما شيء أعطاني الله ما برجع فيه، ربي أجاب دعوتي ولا برجع فيه. من شان تعرف قدر الصحابة، قدر الأولياء والصالحين، ما هو كل حد بيتكلم، كل واحد بيسب، كل واحد بيشتم، تعرف قدر الصحابة، ما كل واحد بيلعن حد من الصحابة، بيسب حد من الصحابة. انتبه، كن على حذر، لا صغار الصحابة ولا كبار الصحابة، لا بعد الفتح ولا قبل الفتح، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، أصحاب رسول الله وأصحابه الغر الكرام وأئمة، انتبه، كن على حذر، شو ذي الأولياء لله تعالى، كن على حذر. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجاءت المرأة يوم من الأيام، أول بعد شهر عمي بصرها، وصارت ما عاد تشوف شيء، وتمشي في أرضها على حذر، حتى سقطت في بئر في أرضها، سقطت فيها وماتت فيها. وتحققت دعوة سعيد بن زيد الصحابي رضي الله عنه. إنسان تتحمل بنسبة كذا، إيش معك من من من أعمال، وإيش معك من ظهر، وإيش معك يحمل هذه الأشياء، لا تستطيع، ونحن بعيدين عن هذه الأشياء، لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. فقرة الإعلانات.
1: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت البلفقي سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. نعلن لكافة الأخوة أئمة المساجد والمؤذنين بمدينة تريم وضواحيها باستمرارية الدرس الأسبوعي للأئمة والمؤذنين الذي يعقد مساء كل ثلاثة بدار الفقيه المقدم بمدينة تريم بعد صلاة العشاء بحضور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. نأمل من الجميع الحضور، والدعوة عامة للجميع، والله الموفق والمعين. صادر عن قسم المساجد بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بتريم.
2: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجلين بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
3: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم، يتجدد لقاؤنا في هذا البودكاست عن ساداتنا العارفين وإشاراتهم الذين نور الله بصائرهم فأصبحوا يعرفون مراد الله من كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحاديثه. وما زلنا في موضوع العصمة، هذا الموضوع الهام الذي به نصل إلى أمر الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فكيف يكون التعزير والتوقير لهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان الإنسان يعتقد فيه أنه يخطئ أو أنه ليس معصوم أو أن اجتهاده خاطئ؟ فهنا نحن في ميدان ساداتنا العارفين وفي رحابهم، نستقي من ينابيعهم العذب الزلال لنعظم سادتنا الأنبياء ونعتقد فيهم الأتقى والأكمل والأهيأ وكل جمال وكل كمال. رضي الله عن ساداتنا العارفين، وصلى الله وسلم وبارك على ساداتنا الأنبياء والمرسلين. نرحب وإياكم بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، أهلا بك.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي، نحن يعني سعيدين بالجلوس والحوار معكم وعلى ما تفيدنا علينا بهذه
2: المعاني.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي. لازلنا مع الآيات الكريمات من كتاب الله تعالى، ونحن الآن في سورة الأنعام. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني مختصر سبب النزول أن كان هناك كفار من قريش، من الأغنياء، من أصحاب الجاه، من أصحاب المناصب، كانوا يستكبرون أن يجلسوا مع الفقراء. فلما وجدوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يساوي بين الجميع، بين الغني والفقير، فقط المعيار عنده هو التقوى وهو الورع وهو الإسلام بالباب الأولى، وجدوا في أنفسهم يعني شيء ثقل من هذا الأمر، فراحوا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له أنهم يريدون مجلس خاص بهم بالأغنياء، بأصحاب المناصب، لكي يعني يفاخروا العرب ولكي يعني العرب ما تستصغرون إذا كانوا قاعدين مع الفقراء والضعفاء. لهون يعني القصة تمام. المشكلة في بعض الروايات، هناك رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بموافقتهم فنزلت الآية يعني تنهاه عن هذا الأمر، وهناك رواية أخرى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بكتاب ليكتبه فنزلت هذه الآية. فما رأيكم سيدي، هذه الجزئيتان في الروايات، هل تصح هذه الروايات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمالك وكما يليق بكماله، واسقنا من راحته. طبعا لا يصح أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هم بموافقة الكافرين وهم بطرد أصحابه الفقراء المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو أكمل الخلق على الإطلاق خلقا، بل هو ارتفع على الخلق العظيم، وكأن الخلق العظيم هرم والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الهرم. فكل صاحب خلق من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وعباد الله سبحانه وتعالى إنما استمد خلقه من النبي صلى الله عليه وسلم، بدلالة إنما أنا قاسم والله يعطي
1: القسمة لكل شيء،
2: لكل شيء،
1: حتى الأخلاق،
2: وكل خير وكل خلق إنما تعلمناه منه صلى الله عليه وسلم. فهو أكمل الخلق خلقا صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا وجوزنا الروايتين التي ذكرتها، فقد اتهمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد طرد أصحابه الذين آمنوا به ويفدونه بأموالهم وأنفسهم وأرواحهم وأولادهم وأهليهم.
3: وهذا لا يكون
2: من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو لا يبحث عن مجالسة الأكابر وسادات قريش. قد عرضوا عليه السيادة، وقد عرضوا عليه المال، وقد عرضوا عليه كل شيء، ورفضها صلى الله عليه وسلم، واختار أن يبقى مع مراد الله سبحانه وتعالى ومع أحبابه الصحابة هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى عنهم: يحبهم ويحبونه، مع أحباب الله سبحانه وتعالى. كيف يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يوافق المشركين أو أن يكتب لهم كتابا بذلك؟ هذا لا يكون، ولا يليق أن نصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف. نعم.
3: طيب ماذا نفعل بهذه الروايات؟ هل هناك رواية؟
2: نعود إلى الرواية الصحيحة في أسباب النزول. نعم. إذا ما عدنا إلى الروايات الصحيحة في أسباب النزول، وكما ذكرها الواحدي في أسباب النزول، أن كفار قريش وأكابر قريش طلبوا من أبي طالب أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد أن يجالسهم فليبعد بلالا وعمارا وصهيبا، هؤلاء الفقراء المساكين. فأخبر أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم بطلبهم، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوافق،
3: ولم
2: يقل كلمة واحدة. فجاء سيدنا عمر وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوافق على طلبهم، عسى أن يدخل الإيمان، نعم، عسى أن يدخل الإيمان في قلوبهم. فنزلت الآية: فاعتذر سيدنا عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب أو أن يوافق على مثل ذلك، وهذا سبب النزول، هو الذي دلل على ذلك. نعم.
3: يعني الدفاع عن الضعفاء كان من الله عز وجل
2: طبعا، وخصوصا عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. السياق القرآني نجد في أكثر من سورة قرآنية أن الله سبحانه وتعالى دافع عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. مثلا في هذه الآية، لما طلب كفار قريش أن يبعد النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين، حتى كما يقولون حتى لا يتجرؤوا علينا، يستكبرون عن مجالسة الضعفاء والمساكين والفقراء، هنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت دعا ربه أن ينزل قرآنا يدافع فيه عن صحابته، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية دفاعا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حصل وحدث في سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن صحابة رسول الله، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وصفوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفه، فرد الله عليهم، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وأكد الكلام بألا وإنهم، والضمير هم والسفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. فدافع الله سبحانه وتعالى عن صحابة حبيبه في هذا الموضع كما دافع عنهم في ذاك الموضع.
3: يعني سبحان الله يا سيدي، هون يعني معنى تبادر لي دلوقتي، يعني سكوت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء بالخير لهؤلاء الضعفاء، أن رب العزة يدافع عنهم، فجاء بالكرم يعني لهم سبحان الله.
2: طبعا، وهذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسارع في هوى حبيبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يحب مجالسة هؤلاء، كان يجالس أهل الصفة ولا يحب مجالسة الكافرين والمتكبرين، فسارع الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن موافقة لما في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم.
2: وهناك أدلة أخرى وقرائن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهم بفعل هذا الشيء.
3: مثل ماذا يا سيدي؟
2: يعني مثل، كنت قد قرأت هذه الآية على سيدي وشيخي الشيخ حسن الحلاب رضي الله عنه، وهو من العارفين بالله،
3: رحمة الله عليه.
2: فقال لي: كيف يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يفعل هذا الفعل وأن يكتب كتابا بما يوافق طلب المشركين، وهو الذي تلا علينا قرآنا أنزل عليه يقول فيه عن سيدنا نوح عليه السلام، قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا. فسيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه الذين طلبوا منه مثل هذا الطلب: وما أنا بطارد الذين آمنوا. ثم قال في آية أخرى: يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ هؤلاء أحباب الله، إن طردتهم سيغضب الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك. فيقول شيخي حسن الحلاب رضي الله عنه: أيعقل أن يتلو علينا النبي صلى الله عليه وسلم فعل سيدنا نوح عليه السلام العظيم وهو يدافع عن صحابته وهو يخالف هذا الفعل؟ بل من كماله ومكانته عند الله أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأن يجيب عن حبيبه صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، جزاكم الله كل خير يا سيدي. لكن هناك يعني بعض التفسيرات لها استدلال بحديث في صحيح مسلم،
2: نعم،
3: يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن سيدنا سعد، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال المشركون للنبي: اطرد هؤلاء، وكنت أنا ومسعود وبلال. فهنا يعني الاستدلال، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقع،
2: نعم،
3: فحدث نفسه فنزلت الآية. كيف نفهم هذا الحديث، وكيف نفهم هذه الألفاظ التي وردت في هذه الحديث؟
2: حقيقة من استدل بهذا الحديث الصحيح، وجزاك الله عنا كل خير أن أوردت السؤال على هذا الحديث، لأنهم يقولون بأنه حديث صحيح، وهو صحيح،
3: نعم،
2: ورواه سيدنا الإمام مسلم رضي الله عنه،
3: رضي الله عنه وارضاه،
2: رواه في صحيحه. لكن أنت كيف تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت تظن بالنبي صلى الله عليه وسلم السوء؟ لا يوجد دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح هم أن يوافق المشركين، أو هم أن يكتب لهم كتابا بما طلبوا.
3: هو مثل الحديث: فوقع في نفسي رسول الله
2: رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ما هو الشيء؟
3: ما هو؟
2: لم يطلع عليه أحد. ونحن لعلمنا بكمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبأنه يدافع عن أصحابه، نقول أن الذي وقع في نفسه صلى الله عليه وسلم، والذي يليق أن يكون بخلق النبي ومقام النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض طلبهم، ودعا ربه جل جلاله وعم نواله أن ينزل قرآنا يدافع به عن صحابته رضي الله عنهم أجمعين، حتى إذا ما دافع النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته سيعاود المشركين أو المشركون الكرة. فلما نزل القرآن من الله
3: قطع الباب
2: وسد الباب، وقطع عليهم الطريق أن يطلبوا مرة أخرى هذا الطلب، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بما أمره الله سبحانه وتعالى به. فكيف نظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سكت ولم ينطق بكلمة نظن أنه سيوافق المشركين؟ وهناك حديث في الصحيحين ما نصه: إذا جاءكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أو قول فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. طيب، يعني بالذي يليق بهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يليق بهدايته وهديه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جعله الله سبحانه وتعالى هاديا للأكوان. وإنك لتهدي

0: إلى صراط مستقيم. وهو وأتقى، وهو ماذا يقول؟ أنا أتقاكم لله، وأنا أعلمكم بالله، وأنا أخشاكم لله. فهل نقول لمن تحقق بمقام التقوى وبمقام العبودية وبمن تجلى عليه الحق عز وجل بكل كمال وبصاحب الخلق العظيم أنه لما سكت في نفسه كان يريد أن يوافق المشركين ويطرد الضعفاء والمساكين؟
1: حاشا وكلا.
0: ألم يقل اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع المساكين؟
1: نعم.
0: كل هذه القرائن والدلائل تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هم بموافقتهم ولا طلب كتابا. حتى أن مولانا الطاهر بن عاشور يقول هذه الزيادة أنه هم أو طلب كتابا، يقول هذه زيادات واهية
1: واهية
0: واهية، نعم، غير صحيحة، مكتوبة
1: باطلة
0: عن صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم.
1: يعني أنا أفهم من هذا الحديث فوقع في نفسه مثل حزن على أصحابه والرغبة بنصرتهم والرغبة بدعمهم.
0: نعم. وهناك دليل آخر على أن المراد في هذه الآية أن يعتنوا بالمنكسرين، بالضعفاء، بالمساكين، ويأخذوا بأيديهم ويجبروا قلوبهم ويجبروا خواطرهم.
1: نعم.
0: نعم.
1: فكيف يعني إذا كان دائم الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمساكين أن يحشره الله معهم وأن يعيشه معهم؟
0: نعم، وهذا كان دعاءه، اللهم اجعلني مسكينا، أحيني مسكينا، أمتني مسكينا، واحشرني مع المساكين. فكيف يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطرد هؤلاء المساكين الذين آمنوا به وصدقوه وآزروه ووقروه ويحبونه أكثر من أنفسهم وأولادهم والناس أجمعين؟
1: نعم، قول مستنكر هكذا
0: طبعا.
1: صلى الله على سيدنا وعلى رسول الله. زي ما حضرتك بتتفضل أنه هو ممكن أن يكون خطاب للأمة هذه الآية، كيف يكون يفهم الناس أو تكون رسالة الله عز وجل لنا من خلال هذه الآية؟
0: نعم، من فوائد هذه الآية، الفوائد العظيمة الخالدة من ساعة نزولها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يخاطب الله سبحانه وتعالى العلماء والدعاة، وكما خاطب الصحابة من قبل، وخاطب التابعين وتابعي التابعين، وهي خطاب لكل عالم ولكل مجتهد ولكل ولي ولكل صاحب جاه ومنصب. لا تطرد الفقراء والمساكين، إذا ما جاءوك يطلبون رضا الله سبحانه وتعالى، يطلبون العلم، يستفتونك في مسألة دينية، يريدون أن يتعلموا دينهم، يريدون أن يتعلموا الذكر، كيف يذكرون، كيف يصلون، كيف يصلون إلى الله، كيف يزكون قلوبهم. إياك أن يا أيها الداعية إلى الله أو يا أيها العالم أن تطرد هؤلاء، فهؤلاء رزق ساقه الله سبحانه وتعالى إليك، تأخذ بأيديهم ويأخذ بيديك، لأنك إذا أخذت بأيديهم إلى الله سبحانه وتعالى ففي الحقيقة الفائز هو أنت، لأن حسنات هؤلاء ستكتب في صحيفة حسناتك، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، هكذا قال سيد الخلق لسيدنا علي رضي الله عنه. فهذا خطاب. ولا تطرد الذين جاءوك يطلبون الله سبحانه وتعالى، يدعونه ويصلون له في النهار وفي المساء، يريدون أن يتحققوا بآداب الحضرة وبالأخلاق المحمدية الكاملة. إياك أيها العالم، إياك أيها الداعي إلى الله، إياك أيها الولي أن تضجر ويصيبك الضجر من هؤلاء القوم، بل هؤلاء القوم هم أحباب الله سبحانه وتعالى. إياك أن تنساق مع طلبات بعض الأغنياء وأهل الجاه وأهل المناصب،
1: مجالس كومباوندات ومغلق الباب لا يدخل إلا الأغنياء والمناصب فقط.
0: وكأن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا ويخاطب هؤلاء بهذه الآية.
1: نعم.
0: اجعلوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى علنية. اجعلوا المجالس يدخلها الجميع، الجميع فيها سواسية، لأن المجلس الذكر والحضرات وحضرات الذكر ومجلس العلم هو حضرة من حضرات الحق عز وجل على الحقيقة. فإياك أن تفضل غنيا أو صاحب جاه أو صاحب منصب على فقير مسكين درويش جاء لكي يقتبس من أنوار الحضرات وأنوار الذكر. فهي رسالة لكل عالم ولكل داعية أن يجعل الأمر ويتعلم

0: ومن حضر آخرا سيجلس حيث انتهى به المجلس. لا إمام المسجد لا يؤخر الفقير والضعيف ويقدم الغني. هكذا ينصح الله ويوجه الله سبحانه وتعالى الدعاة والعلماء في كل زمان ومكان بهذه الكلمة: ولا تطرد. الخطاب ليس للنبي، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء والمساكين، أن يطرد أصحابه الذين جاهدوا في سبيل الله، الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم من أجل الدعوة. وهو رسول، وهو أعرف بأصحابه، وهو ألطف على أصحابه، وهو أحب لأصحابه من أي مخلوق. حاشا أن يطردهم.
1: حتى سيدي يعني كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني ببدي أهل الصف على أهل بيته بالإطعام في العناية.
0: نعم، بل كان يقدم أهل الصف حتى على كبار الصحابة، وكان يجالس أهل الصفة، وكان يمازح أهل الصفة. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تعد عيناك عنهم، أي عن هؤلاء الفقراء، لأن الفقير دائما ما يكون موضع نظر الحق عز وجل، لأن الفقير منكسر، محتاج، متذلل إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الطائفة، الله لا يحب المتجبرين ولا المستغنين بأنفسهم أو بعلمهم أو بمالهم أو بجاههم أو منصبهم. الله سبحانه وتعالى نظره ومعيته مع أنا عند المنكسر قلوبهم من أجلي، أنا عند هؤلاء الذين انكسرت قلوبهم من أجل الله سبحانه وتعالى. فلذلك والنبي يعلم بأن الله يحب هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب ما أحب الله، فحاشا أن يكون الخطاب المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. جزاكم الله عنا كل خير يا سيدي. إلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا اللقاء الماتع اليوم، وإلى لقاء آخر. نستودعكم الله الذي لا يضيع.

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

كم من سيد كان سببا في رشاد قومه، ومنهم سيد الأوس سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الأنصاري البدري رضي الله عنه. كان رجلا أبيض طويلا حسن الوجه. أسلم سعد على يد مصعب بن عمير، ثم قال لقومه: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا فضلا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلامكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما بقي في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا. وفي غزوة بدر شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وخصوصا الأنصار، فقال سعد: امض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. أصيب سعد في غزوة الخندق، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة الغادرين، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم عليهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. ودعا سعد ربه: إن كانت الحرب مع قريش قد انتهت، أن يقبضه إليه فيموت شهيدا. فاستجاب الله له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. ولما حملت جنازته قال المنافقون: ما أخف جنازته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة كانت تحمله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. قال العلماء: هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد حميمه في الدنيا. كان استشهاد سعد رضي الله عنه بعد بني قريظة في السنة الخامسة للهجرة، وهو ابن 37 سنة. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع.

من شر المؤذين قضهم عنا كذا. والعتاد الظالمين حتى

0: بارك عليه وعلى.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. يصمت بمعنى يسكت. فليكرم جاره فليقدم له الخير ويكف عنه الأذى والشر. فليكرم ضيفه أي يحسن إليه ويقدم له القرى وهو طعام الضيف. ويستفاد من الحديث حرص المسلم على أن يتكلم بما فيه نفع، وأن يمسك عن الكلام المحرم في أي حال من الأحوال. وفي الحديث إشارة إلى أن إيذاء الجار خلل في الإيمان يسبب الهلاك، وفيه إشارة أيضا إلى أن إكرام الضيف من الإيمان ومن مظاهر حسن الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. من حسن إسلام المرء من كمال إسلامه وتمامه وعلامات صدق إيمانه ما لا يعني، أي ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا من الأفعال أو الأقوال. ويرشدنا الحديث إلى أن من صفات المسلم الاشتغال بمعالي الأمور والبعد عن السفاسف ومحقرات الشؤون، وفيه تأديب للنفس وتهذيب لها عن الرذائل والنقائص وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغرسها، فحملت من عامها.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني، لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته، ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت، ودقت الفلفل والتوابل، فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا، فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث: إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم

0: الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

أكبر الله أكبر كبير. يا

Allahu Akbar. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اهدى الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سؤال يتردد على الأذهان وينبغي علينا أن نستجيب وأن نجيب على هذا السؤال. السؤال هو: ما هو مفهوم السعادة وراحة البال والطمأنينة؟ ما أظن أن أحد في هذه الحياة لا يبحث عن إجابة لهذا السؤال، حتى الكافر. الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا برسوله يبحث عن إجابة: كيف أستطيع أن أكون سعيدا مرتاحا للبال مطمئنا؟ فما بالك بالمسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نصبح أحيانا ونمسي ونفوسنا كئيبة غير راضية، وهناك أسباب. هذه الأسباب جعلت كثير من الناس يتأفف من الوضع الذي هو عليه. ولو علم ولو درى صاحبنا أن الله عز وجل جعل له أشياء كثيرة فيها راحة البال وطمأنينة لسجد شكرا لله. وفي هذه العجالة سأعطيكم بعض الأشياء التي تجعلنا نعيش مطمئنين سعيدين طيبي البال في هذه الحياة. أولا، قال الله عز وجل في الكتاب: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأول خطوة من خطوات السعادة تصحيح العلاقة بالله عز وجل، هذه أول خطوة. إذا أردت أن تعيش سعيدا مطمئنا صحح علاقتك بربك. كثير مننا الآن يصبح ويمسي وعلاقته بالله مهتزة، كثير مننا يعصي في الخلوات. ولذلك أقول لكم أيها الأحباب، ذنوب الخلوات تحط من تقدير الذات، ذنوب الخلوات تحط من تقدير الذات. أي شخص يذنب في الخلوة يكون مهتزا كئيبا أمام الغير. أحد الأمور اللي تجعلك مهتز مكتئب أن تذنب في الخلوة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الآخر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فراقب الله، صحح علاقتك بالله تعيش عيشة هنيئة. في الحديث الذي رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قفا أحدكم ثلاث عقد إن نام. ثلاث عقد، طبعا العقد ليست حسية ولكن عبارة عن عقد معنوية. فإذا قام من الليل وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، أما إذا قام إلى الصلاة انحلت ثلاث عقد كاملة، فيصبح طيب النفس نشيطا. وإذا لم يفعل هذا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا ما ترى، وهذه حقيقة. شوفوا الآن، أنتم لما جئتوا إلى الدورة تذكرون الله بعد صلاة الفجر، تجلسون وتتعبدون الله، انظر إلى حجم السعادة التي تشعر بها، حجم

لكن أن تحجبك عن الله هذه مشكلة كبيرة، تحجبك عن الله. قال بعض القائلين: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. من التقي؟ تصحيح علاقة بالله عز وجل. فكل من صحح علاقته بالله عاش آمنا مطمئنا. الأمر الثاني مما يجعلك سعيدا في هذه الحياة أن تخدم غيرك، أخدم غيرك. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رجل لا يجازيه إلا الله عني يوم القيامة، هذا ما له جزاء أبدا. من هذا يا ابن عباس؟ قال: رجل بات يتقلب في همه، في غمه، بات يتقلب يعني يدير الفكر، فلم يرى إلا أنا ليعرض علي حاجته فأقضيها له. هذا شخص لا يجازيه إلا الله عني يوم القيامة. ولذلك قيل: لذة العطاء خير من لذة الأخذ. لما تعطي تشعر بسعادة غريبة. اعطي، اقضي الحوائج ما استطعت، وكن لهم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوما قضى فيه الحوائج. هذا أيضا من الأشياء التي تجعلنا سعيدين، نشعر بالسعادة في الحياة. كذلك من أمور السعادة جملها واحد في بيتين، خمسة أشياء تشعرك بالسعادة. ما هي؟ قال القائل: سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيرانه، والبر في ولده، وزوجة حسنت أخلاقها، وكذا خل وفي، ورزق المرء في بلده. إذا يسر الله لك الخمس الأشياء فأنت أسعد الناس. أي والله أنت أسعد الناس. سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيران، عندك جيران صالحين، وأنتم الآن في مجورة طيبة صالحة. لذلك قالوا: الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. وقد باع رجل يهودي جار لسيدنا عبد الله بن المبارك داره بألف دينار، فقال له المشتري: دارك لا يسوى إلا 500، فكيف تبيعه بألف؟ قال: داري قيمته 500، وقيمة مجورة عبد الله بن المبارك 500 أخرى. فقال له عبد الله بن المبارك: كف عن بيع دارك ونحن نعطيك الألف، طالما أنك أحسست بقيمة مجورتنا بقى في دارك. حد جار كما كذا؟ والله لو كان أنا حصل جار كما كذا مع أبا فاروق وأبدا، هذا بلازمه صباحا مساء بمثل هذا. صلاح جيران والبر في ولده. لذلك يا أخواني هناك نجاحات لا تقاس. بعض الناس اليوم يظن أن النجاح أنه يرسل صورته في السوشيال ميديا وينتظر ما يسمى باللايكات، يسمونها اللايكات أو الإعجابات أو الشير، مشاركات، يحتاج إلى كثير من وكلما دخل على صفحة حقه كل يوم يدخل يشيك على الصفحة، كم علقوا، كم مدري شاركوا، كم أعجبوا بالمنشور، فيظن أن السعادة هنا. هذه مشكلة. صح أنت أنشر، ما حد قال لك شيء أنشر، لكن أن ترى أن هذا هو أصل السعادة فأنت على خطر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميسة. تعس يعني صار قلقا، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. اللي يجعل محور سعادته في هذا، ونحن الآن نقول تعس عبد اللايكات، تعس عبد المشاركات، تعس عبد السوشيال والميديا، والله تعس ثم تعس. لا تقاس النجاحات. من أكبر النجاحات أن يكون عندك ولد باربك. من أكبر نجاحاتك التي ما لها رواج في السوشيال ميديا ولا في وسائل التواصل ولا غيرها، نجاحك في علاقتك مع أهلك. الواحد منكم لما يدخل إلى بيته ويحسن علاقته، لما يقول له أبوه كلمة بس: رضي الله عنك يا ابني، هذه شهادة والله ما بتحصلها لا في جامعة ولا في غيرها. لو قال لك أبوك فقط، قال لك أبوك: رضي الله عنك يا ابني، سجود شكر. اليوم الناس تعظم الألقاب، تعظم الألقاب. صح نحن بحاجة للدكتور، ونحن بحاجة للأستاذ، ونحن بحاجة، لكن أن يكون تعظيمنا لها ونشعر أن هذه هي السعادة، هذه سعادة موهومة، سعادة آنية. أنا مرة شفت واحد دكتور يشتري خضرة، يشتري خضرة، خضرة، عرفته طماطم وبصل، وراح له عند صاحب الخضرة قال له: اكتب لي فاتورة. كتب له فاتورة ما أدري بكم طماطم، ما أدري بكم بصل، بعدين كتب اسمه بدون لقب، قال له: رجعها، اكتب قبلها دال نقطة. تعرفوا معنى دال نقطة؟ يعني الدكتور هلل. خضرة، خضرة، عاد نحن ما وصلنا، عاد فاتورة خضرة لم يرضى أن يستلمها إلا أن يكتب أمامها دال نقطة.
كيف هذا هذا هذه سعادة هذه بالله عليكم؟ هذا لما نصل إلى إلى إلى إلى إلى انحطاط بهذه الدرجة ونظن أن السعادة منوطة في هذا، هذه نجاحات ما تقاس بثمن. علاقتك بزوجتك، علاقتك بزوجتك، لو واحد مثلا متزوج يوم يطلع يشوف زوجته ترحب أهلا وسهلا. في بعض ناس لما يدخل البيت يتمنى عياله أنهم يفارق البيت، إي والله العظيم يدخل البيت ها يتمنى عياله أنه لو كان مو موجود أحسن أحسن. لما يدخل البيت الكل مرعوب في البيت، الكل خائف وكأنه أسد حصور دخل البيت، ما عاد آدمي هذا، هذا الحيوان الحين. إذا رأيت أن علاقتك عميقة بأولادك وبأهلك فاعلم أنك تعيش سعادة لا تضاهيها أي سعادة. إذا التف حولك أهل البيت وجاءوا، لأنه طبعا شوفوا أزهد الناس بالرجل هم أهل بيته على فكرة، يعني من أزهد الناس بكم أهل بيتك. مرة سألت أم أبو حنيفة ابنها أبو حنيفة الإمام الكبير، قالت له يا أبا حنيفة ما تقول في كذا وكذا؟ قال الجواب كذا وكذا، ما صدقته أبو حنيفة. فسألت واحد من علماء أو من زملاء أبو حنيفة، قالت له يا فلان عندي سؤال، قال لها في المسألة قولان وأصحها قول أبو حنيفة، في المسألة قولان أصحها قول أبو حنيفة، هي ما رضيت. إذا كان نجاحك في بيتك وفي أسرتك فاعلم أنك تملك سعادة لا تضاهيها هي سعادة. سعادة المرء في خمس إذا اجتمعت: صلاح جيرانه والبر في ولده وزوجة حسنت، بس كملها بعدين، أخلاقها مش حسنت فقط منظرها، إياكم وخضراء دما، وزوجة حسنت أخلاقها. لما تجي تحصل زوجة مرتبت لك أمورك وخلتك ما شاء الله تبارك الله، ما تدخل الدار تحصل زوجة قالبة بوزة، أعوذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه ليست سعادة. وللعلم إذا عشت في الدار بسعادة فاعلم أنك سعيد في كل الأمور. وزوجة حسنت أخلاقها وكذا خل وفي. إذا حصلت لك صديق صالح، صالح صديق يصدقك، قالوا صديقك من صدقك لا من صدقك. ورزق المرء في بلده أنه يكون لك رزقك في بلادك، ما تضطر تسافر، بعض الناس يسافرون يقطعون مسافات، تصبح وتمسي بين عيالك، سعادة. وآخر شيء ينبغي أن نكون عليه في أمر السعادة بعد هذا كله، اعلم أن السعادة رضا، أن ترضى بما قسم الله لك. أكبر سعادة تعيشها أنك ترضى، وكن راضي بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر، وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر. ومن أهل السرائل من هم؟ قال رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر. الله يرزقنا وإياكم السعادة، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوان نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى

عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين، يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار، إلا طارق يطرق بخير، إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد، ارفع عني كل تعب شديد، واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك، وعزا من عزك، ونصرا من نصرك، وبهاء من بهائك، وعطاء من عطائك، وحراسة من حراستك، وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر، إنك أنت الله الخالق الأكبر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين، ظاهرا وباطنا، وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر، فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر لمعانيه والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم عند تلاوة كلامه، ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية، يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل، ولو علموا لعملوا، فإن العلم ما نفع، ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث أن حجة الله عليه آكد، فعلى هذا يكون الجاهل أحسن حالا منه. ولذلك قيل: كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه.
3: نعم، ذكر، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ذكر الإمام الحداد في بعض كتبه الأخرى مثلا رسالة المعاونة 5 وظائف ينبغي للمريد السالك إلى الله تعالى، بل كل مؤمن، أن يرتب برنامجه اليومي والأسبوعي عليها. 5 وظائف لا يقصر في شيء منها، ويجعل له نصيبا من كل واحدة منها. وقد كان يقول شيخنا الإمام عبد الرحمن السقاف، يقول: من ليس له ورد فهو قرد، ويقولون: من ليس له ورد فليس له وارد. والورد هو العمل الذي يدوم عليه صاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، ويقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فإن لم يكن للمريد عمل دائم يواظب عليه، تعلم أنه مضطرب السير. ما كنت مستقيم على عمل تلتزمه فأنت مضطرب السير إلى الله تعالى، مثل الأعرج أو مثل المنحرف، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الله تعالى فرض علينا 5 صلوات فرضا لازما حتى ننضبط ونلتزم بها، فننظم حياتنا على أساس أوقاتها. ثم ذكر هذه الوظائف التي دعينا إليها للارتقاء في المعاملة مع الله. الأول قراءة القرآن، الثاني الذكر لله، ثالث الفكر، الرابع نوافل العبادات من صلوات وصوم، الخامس قراءة العلم والتزود بالعلم. 5 وظائف، لو جعل المريد له من كل وظيفة حصة ولو قليلة في اليوم أو في الأسبوع وواظب على ذلك، لا وجد في نفسه خيرا عظيما في حياته. أولها ذكر قراءة القرآن هنا، لأنه أصل الأصول، وهو منبع الخيرات، وهو أصل النور الذي يبعث اليقين والإيمان والمعرفة في قلب المؤمن. فهو الذي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وظيفته الأولى أن يبلغه للخلق، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فصار أول وظيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن يبلغنا ويسمعنا القرآن. لأنه هو النور الذي أرسل به من عند الله سبحانه وتعالى، والذي به تنشرح الصدور، وبه تتضح الطريق، وبه يعرف الحق من الباطل، وكل خير في القرآن. فمن ليس له من القرآن ورد فهو غافل شديد الغفلة مهما كان. والورد من القرآن لا نقصد به ما يقرأ مع بعض الأوراد، كأن يكون للإنسان ورد من أن يقرأ كل يوم في الصباح ياسين، في المساء تبارك مثلا، هذا خير وبركة، ولكن ينبغي له أن يكون له تلاوة للقرآن من موله إلى آخره. وللسلف الصالح فيه ترتيب، فأدنى الأحوال وأقلها أن يكون له في الشهر ختمة فيقرأ في كل يوم جزء، وأفضل منها أن يكون له في الأسبوع ختمة وهو يقرأ سبع في كل يوم، كما هو عادة مشايخنا وعادة أهل تريم وعادة سلفنا من السادة أبي علوي. هذا برنامجهم وعادتهم في مساجدهم وفي بيوتهم، في رجالهم، في نسائهم، في كل طريقتهم والمرتبط بهم في دوام المئات السنوات التي مضت. هذا برنامجهم، وهذا هو برنامج أصحاب رسول الله الغالب منهم، أن يختموا كل أسبوع ختمة. فكان ترتيبهم يفتتحون الختمة ليلة الجمعة ويختمونها فجر يوم الخميس. فلو برمج الإنسان نفسه، حتى تجد ختمات شيوخنا السابقة المخطوطات منها قبل الطباعة، هذه تجدها مخطوطاتها مقسمة على هذه الأسبع، كل سبع، السبع حوالي أربع أجزاء ونصف وما يقاربه، ثلاثة سور ثم خمسة سور وهكذا بالتقسيم المشهور الموجود في عندنا. فيكون له تلاوة مستمرة ويكون فيها تدبر وتأمل وتعظيم. إذا دخل إلى كتاب الله تعالى يسأل الله أن ينور قلبه ليحسن التلقي، يمسك المصحف وهو معظم، وهو طالب من الله تعالى أن يعلمه وأن يلهمه، ثم يرجع إلى شيء من التفاسير ليستوعب المعنى المقصود كذلك من خلال ما يقرأ من كلام المفسرين. فيكون له بالقرآن شغل. والذي يقرأ القرآن يوم، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، سنة، سنتين، ولا بكاء مع القرآن، ولم يهتز من القرآن، ولم يقشعر جلده مع آية من آيات القرآن، فهذا قلبه ميت، بغاله حياة، هذا بغاله يشتغل على قلبه على إصلاحه، يحتاج له يبكي إلى الله تعالى في أن يصلح قلبه. لأن إذا صلحت القلوب ما شبعت من كلام ربها، كما جاء عن سيدنا عثمان بن عفان، وهو الذي كان يقرأ القرآن في ركعة واحدة. وكثير من السلف كان لهم في كل ثلاثة أيام ختمة، ونادرا من كان يقرأ في كل يوم ختمة، ولكن المشهور هو في الأسبوع. ويمكن للمريد أن يبدأ بختمة في الشهر، ثم بعد ذلك ختمة في الأسبوعين، ثم بعد حين ختمة في أسبوع، ويستقر على هذا، ففيه الخير والبركة. الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نعم.
2: وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد، فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه، فأكثر فيه من التضرع والاستغفار، وناجي ربك بلسان الذلة والاضطرار، عن قلب متحقق بنهاية العجز وغاية الانكسار، واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر لله سبحانه وتعالى.
3: نعم. أكثر ما يسبب إشراق النور في القلب الانكسار في جوف الليل. وقال سيدنا الإمام الجنيد سيد الطائفة بعد أن ما توفي رؤية في المنام، فقيل له ماذا فعل الله بك؟ قال الحمد لله غفر لي. قالوا له بما؟ قال ذهبت تلك الإشارات وطاحت تلك العبارات، ولم يبقى إلا وكيعات كنا نركعها في جوف الليل. ومريد ليس له قيام بالليل ليس مريد، فإنها ساعة التجلي الأعظم. وقد جاء في الحديث إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضي حاجته. فإذا كان الوقت الذي يدنو الله تعالى من عباده ويناديهم ويناجيهم وأنت نائم مبطوح لا تبالي بأنه يتقرب إليك، فمن لم يبالي بتقرب الله إليه وعرض الله تعالى وبساط العطاء له فهذا غافل مقصر لاهي ساهي عن ربه سبحانه وتعالى. كيف يطلب الله وكيف يبلغ مراده ويبلغ مناه وهو على هذا الحال؟ فلا بد من قيام الليل. وقالوا ما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أنزل الله عليه من السور الأولى نزلت اقرأ، بعدها ثاني سورة نون والقلم، ثالث سورة مباشرة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، كلها جاءت هذه فيها النذارة وهذه فيها ترتيب. ورتب الله له برنامج القيام، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وبعدين في آخر سورة المزمل أعطاه بيان هذا الترتيب. فإذا لما كلفه الله بمهمة الرسالة قم فأنذر، كلفه بمهمة العبودية مع هذه الرسالة قم الليل، هناك يا أيها المدثر قم فأنذر، مباشرة بعدها يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فتبين أن العبودية هكذا طريقها، هكذا سبيلها، مظهرها الظاهر فيها قيام الليل وترك المضاجع. ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فتجدهم هكذا المؤمن مقبل على الله سبحانه وتعالى. عبد يقول أنا أريد الله، أنت تريده في الساعة التي يناديك فيها تنام عنه، كيف أنت صادق في هذه الإرادة؟ لو صدقت الإرادة لكنت لا تستطيع أن تنام في الساعة التي هو يناديك ويقول تعال يا عبدي تعال قرب، أنا تدليت إليك وقربت منك، ماذا تريد مني؟ طلب ما تشاء. وكان بعض الصالحين يقوم بالليل، سمع واحد ويقول أنا ليش يا سيدي ثانية يقول ليش تصليت تقول أنا قال أسمعوا خطاب الحق تعالى، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من صائم؟ يقول أنا يا رب أنا أنه انجلى له بنور البصيرة حتى كأنه يسمعه، كما جاء في مشهد الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكان الرجل كأنه يسمع الحق تعالى لما تمكن في قلبه من اليقين في كلام سيد المرسلين أن هذه الساعة ساعة نداء الحق، فهو متيقن نداءه يقينا أكثر من لو سمع صوتا، فيقينه بالأمر أكثر من لو أنه سمع الصوت. الصوت مخلوق، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام حق عن حق. ولذلك سعد من قام بليله وتهجد وواظب على قيام الليل. الله يجعلنا وياكم من أهل الليل إن شاء الله.
4: فصل
3: نقف على هذا الفصل، نسأل الله أن يوفقنا للعمل وأن يجعلنا وإياكم إن شاء الله من المقبلين المقبولين، ويكرمنا وإياكم بقيام الليل، ويعيننا على ما طلبه منا، ويبلغنا وإياكم ما بلغه العارفين والمحبوبين والمقربين. سر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

علاج البرص: يخلط العسل بالنشادر ويدهن به يوميا، وبالاستمرار والصبر يذهب البهاق والبرص بإذن الله تعالى.

0: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرف الثاء، يمكن نشيل من حرف الثاء كلمات كثيرة، ولكن نحن اخترنا ثواب. ما هو الثواب؟ الثواب أجر من الله سبحانه وتعالى على عمل صالح تقوم به، هذا الثواب. وكلنا في هذه الدنيا ما عملنا ولا صلينا ولا صمنا ولا زكينا ولا فعلنا شيء من الخير ولا قرأنا شيء من القرآن ولا حدث حديث من الأحاديث الشريفة إلا من أجل أن نحصل على ثواب في الآخرة لهذا العمل. إذن فالعمل اليوم والأجرة مقبلة، العمل اليوم بجهد بسيط وسهل، خلونا نعيش مع الثواب اليوم. الإنسان كل واحد ما يعمل إلا من أجل غرض، إن اشتغل بغى أجرة، وإن عمل حاجة بغى مدح من الناس، ولكن كل مؤمن في هذه الدنيا يعمل من أجل أن يحصل على ثواب في الآخرة. العمل المطلوب منك هو ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، أو أمرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وعمل به خلفاؤه الراشدون والسلف الصالحون وقبلهم التابعين. يعني أنت تعمل هذا العمل وليس لك في الدنيا أجر. بعض الأعمال نعم لها أجر في الدنيا، كبر الوالدين، كصلة الأرحام، كالإحسان إلى الجيران، كمساعدة العجزة والأيتام، هذا جوابه في الدنيا. لكن نحن نفكر في ثواب الآخرة. الآخرة خير، ولا الآخرة خير وأبقى. تعيش في هذه الدنيا كم تعيش؟ عش مثل نوح أكثر من 1000 سنة، تموت؟ لابد أن تموت. ماذا بعد الموت؟ بعد الموت خذ لي لقيته في الدنيا، شوفه محسوب لك، يكتب لك الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حقك محفوظ وقد يزيد ولكنه لا ينقص. لذلك لماذا لا نبدأ مع هذا الحصول على الثواب من حين ما يتزوج الرجل ويطلب الزواج؟ لماذا تزوج؟ لأنه عنده، خلق الله عنده قوة جنسية، هذه القوة الجنسية لا بد لها من إنبات الأولاد والصغارا وإناثا وذكورا. هذه القوة التي أعطيت له وخلقت فيه، إلا بعض الناس النادرين، والنادر لا حكم له. هذا كيف يفعل بها؟ ما دام الصغير يصبر، وإذا كبر يتزوج. تزوج، فلما تزوج كانت نيته في الزواج، أو المفروض أن تكون نيته في الزواج إيش؟ أن يضع هذه النطفة في مكان تخرج له بعد ذلك طفلا ذكرا أو أنثى. هذا الطفل يربيه من أجل تزيد نسمة تذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أول غرض. ثاني غرض أنه يمنع نفسه من الزنا واللواط وما شابه ذلك، فلا تخرج هذه النطفة إلا في مكانها. يعني أنه يحاول يقهر نفسه عن الانحراف والانجراف إلى مثل هذه الأعمال، لجل يكون ما شاء الله ما جاء الزواج إلا وجوده في شوق للزواج، ولا جاء الزواج إلا وحمد الله أنه ما راح مكان خارج الزواج. ويغفر الله سبحانه وتعالى لمن غره شيطانه أو نفسه أو هواه أو أصحابه وأقرانه. ما في شيء يا شيخ، الله غفور رحيم، ايش بغيتكم الناس؟ هذه الكلمة ذي تفزع، لكنهم يجيبون كلمة واحدة يخلون الميزان منكوس على شق. كيف؟ غفور رحيم الله، نعم الله يعطي، نعم الله يتوب، نعم الله يغفر، نعم، لكن ليه ما يجيبون الثاني؟ الله شديد العقاب، الله يعاقبك، الله يحاسبك، الله هذا ما يجيبون، يجيبون جنب واحد، يمشون على جنب واحد سيك البيدل يعني، لذا شفت نفسك ما تسقط راح رجولك في الأرض. لذلك مفروض علينا كلنا أنه عندما نتذكر الزواج نتذكر أن هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى، ويخلق في هذا الرجل وهذه البنت التي تزوجت إيش؟ حب وضعه الله في القلوب، جعل هذا الرجل وهذه البنت لا يعرفون من الحرام شيء على الإطلاق، يعني من حرام ما يتعلق بالشهوة ما يعرفون منه شيء على الإطلاق، إنما هذا ارتبط أرت مع نار صارت كهرباء، ماشي أرت مع نار ما تصير كهرباء إذا كان العمل بدون فائدة. لذلك في الزواج ثواب، في صون المرأة، صون المرأة وصون الرجل والعفاف عن الانحراف في ثواب، الثواب هذا ينعكس على الأولاد الصغار، يعني إذا كان الأب طيب والأم طيبة لا بد أن تكون النتيجة طيبة، ولا بد أن يكون الطفل طيب، إلا ما شذ عن القاعدة، وكل قاعدة لها شواذ، لكن معظم الحالات. كيف كان الزواج في السابق؟ كان الزواج في السابق يتم بين ناس ما يعرفون من الزواج شيء أبدا، يدخل الرجل إلى غرفة الزوجة وهو ما يدري، وهو خايف، الرجل خايف، مش الحرمة، كيف الحرمة؟ الحرمة اللي من باب أولى، وقد يقعد مع المرأة فترة من الفترات ما يعرف ماذا يفعلون، لأنه أبوه ما قال له شيء، قالوا الحرمة اللي يقول شوز يقول طيب مرحبا العون ومرحبا، ما يقول شيء، لكنه ما عرف شيء من هذه الحرمة، وهذا قد يحصل عند إنسان أسبوع ولا شيء، وبعدين تتم الأمور كما هي وكل شيء تمام، لكنه أحسن له من ذا الذكي اللي يسمي نفسه أنا ذكي. أنا أعرف الآن عندنا بنات وعندنا أطفال عمرهم 10 سنوات يعرفون كل شيء عن الناحية الجنسية، يقول لك هذه ثقافة جنسية لا بد منها، نعم عرفنا الثقافة الجنسية، لكن ما عرفنا البريك حق الثقافة الجنسية، ما عرفنا المكبح على قولهم باللغة الفصحى سموه مكبح حق الثقافة الجنسية، هذا ما عرفنا، عرفنا نعم أنه هذا يجي وهذا يحصل وهذا يحصل وهذا يحصل وهذا يحصل، لكن نتيجة هل نقدر نطرح رجلنا على البريك ولا نترتر مع المنترة وخلاص؟ هذا يبني على إيش؟ على أن الأب والأم لابد أن يصونوا أولادهم عن إيش؟ عن مسايرة الأشخاص الشاذين، يعني واحد ولده لا يخليه يصير معه ولد فلان فلان، لماذا؟ لأن الولد هذا لسانه بطالة، لا تعرف إلا اللعن والسب والشتم وقليل أدب، وربما يفعل شيء من هذه الأشياء، هذا ما نسايره، هذا ضرر علينا، هذا انفلونزا طيور، يا ريت انفلونزا طيور بيعالجونها، لكنه هذا أخص من انفلونزا الطيور، هذا مصيبة تنتقل، وبعدين يريد الذي تعلم المصيبة أن يطبقها، هذه المصيبة. لذلك من ثواب للوالدين أن يحرصوا على تربية أولادهم تمام التربية وحسن التربية. ولذلك كان هنا عندنا في تريم في كثير من المناطق أولاد ما يخلونهم، وخصوصا أهل البيت في تريم ما يخلون أولادهم يخرجون عن دائرة معينة لكي لا يختلطوا بالسفهاء، وسفهاء هذه كالأيام أحسن من الأذكياء حق الأيام هذه، لأنه السفهاء هذاك الأيام ما يخرج كلمة ما يعرف معناها أو شيء أو سب أو شتم، لكنه هنا الآن السفهاء زادت، إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، يسب ويلعن ويشتم كل شيء. لذلك كانوا يحصرون أولادهم في مكان معين لجل عدم الاختلاط بهذا. كان كثير من الناس ما يدخلون حتى السوق، لماذا؟ لأنه في السوق يكون كلام غير سليم وغير لائق، فإذا عليهم دائما أن يحصروهم. هكذا كانت التربية. كان الأب مثلا يسأل ابنه فين صليت الظهر اليوم، إذا كان ما هو مرافق له، إذا فين صليت الظهر اليوم؟ صليت في المكان الفلاني. هذا حين لا يقول صليت ولا ما صليت، يقول لا أنا بتغدى أول، يوع ويرفع صوته أرفع من صوت أبوه، والأب ساكت عادي عنده ما يقول شيء. عيال الوقت لا نجيبهما، قال له تجيبهما، قال لقبكم يا أبوك لقابك، يا أبوك لقابك، كان أبوك يضربك على أتفى الأسباب. نحن ما بغينا الضرب ولا بغينا العصا تشتغل، لكن كلمة قوية من أب مرة واحدة ضربة بالمخلع يقولون، ولا عشر بالفتيك، فتيك حق النجار، المخلع حديد كبير، هذا ضربة واحدة مرة واحدة، مرة واحدة عاقبه وعلمه، وعلم الأم أنه ما تخاف على ولدها من الجوع ولا تخاف عليه من ترك الصلاة، لأن الصلاة أمر عنده من النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها العشر. أنك ربيت ولدك حسن التربية، وأنك ربيته أحسن ما يكون، وبذلت أقصى جهدك، وبعدين بعد 21 سنة قلوا خلاص، قلوا لسانه معه خلاص يعرف كيف يتصرف. لذلك يجب على الآباء إذا يريدون من الله ثواب، وإذا يريدون من الأولاد بر وعدم عقوق، أن يعلموا أولادهم كيف يسلكون سلوك، ما هو أمر افعل هذا ولا تفعل، لا، يراقبه فين صلى الظهر، فين صلى العصر، فين صلى المغرب، فين صلى العشاء، حزب ولا ما حزب. الآن في المساجد الناس يقرؤون قرآن في المساجد، وهذا اللي يصيحون خارج المسجد، وان عاد الأشياء مباراة ضوم مباراة، وانت قاعد على الطريق حق المسجد تسمع الصياح كله، والصلاة وين؟ يقول صبر عاد لا بيولي بيخري ثياب ولا حق البدلة الرياضية وبيجي ذهنو. تقولون ذل حسين بفقي بوضو للرياضة؟ لا أبدا، أنا كنت رئيس نادي في يوم من الأيام وكنت مشارك في الرياضة، لكن ما كان هذا الانفلات مفكوك، يعني ما هو معناه أنه كنت مبغاشي لقيه، لا. أما نحن الآن أصبحنا هكذا مفلوتين، صياح في الناس يصلون آمين آمين، وذيلا يحيى فريق الفلاني، يحيى فريق الفلاني، ما كان فين صلاتهم هذول. أنا أعرف في بعض المناطق في الدول العربية يسوون مصلى في الملعب، ما في شيء، يصلون مصلى في الملعب، لأن جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور ما يحتاج. أما أننا لا نسأل والدنا كفين متى، متى جاء إلى الدار ما نحن دارين، متى جاء، المهم أمه تدراب تعشيت أبوي ولا ما تعشيت، عجبك العشاء ولا ما عجبك، تطلع في وقت الحر تفرش له فرشه، هي الدلد، هي السبب. هذه ما بتحص الثواب من ربي، هذه بتحص العقاب من ربي، لأن التربية، التربية بالأخلاق، التربية بالأعمال، التربية بما يصلح الولد، التربية بما يصلح الأب، التربية بما يصلح المجتمع. أما تربية على أساس أنه يأكل ويشرب كبش برودي، دي ما تربي رجال، ما تربي رجال إلا كلمة شديدة قوية من مرة واحدة، مرتين، ثلاث مرات. وإذا صلح الإنسان المركوب الزين، ما عاد يحتاج أنك تقول له تستعمل له عصا من نفسه، مجرد ما تركب فوق خيل ولا حمار ولا بعير ولا حد، على أي حال ما تركب فوقه ويمشي من نفسه. لكن نحن الآن نجي إيش؟ نجي نتكلم على تربية ما نعرف أصول التربية، والكتب الآن موجودة، التربية وعلم النفس، تربية الأولاد في الإسلام، تربية مندري إيش، إلى ولدي في الإمام الغزالي، وهكذا كلام كثير، ولكن التطبيق ماشي. إذن واجب الإنسان ونحن في آخر الشريط أن يتتبع أسباب الحصول على الثواب من الله سبحانه وتعالى بأي طريقة من الطرق، ولا حد يبدأ بالناس قبل ما يصلح نفسه، ابدأ بنفسك ثم من تعول. أولا ابدأ بنفسك أنت، يكون سلوك الأب وسلوك الأم سلوك طيب يدل على الخير والبركة، يدل على الخير والصلاح، ثم بعد ذلك أطلب من ولدك أن يفعل كذا وكذا. ولكن لا تشرق أنت، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يجعل هذه الكلمات وصاف الرغبة على قولهم إلى كل أب وكل أم، أنهم سيحصلون على ثواب كثير من الله سبحانه وتعالى، وعلى فرحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا هم علموا أولادهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ما ينفعهم في أخلاقهم، ما ينفعهم في

0: محبة الناس إليهم، ما يجعلهم محببين إلى الخلق إلى الناس كلهم، وما يجعلهم مثالا ونموذجا ممتازا في ماذا؟ في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تريده منا وأعنا عليه، واجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فضلا منك يا رب العالمين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.
1: حروف ومعاني، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: رجالنا الذين اكتفوا، هؤلاء الذين لا يزال الواحد إذا ذكر من قبله من آبائه رفع رأسه لنسبة فقط كانت إليهم، ولو رفع رأسه لعمل كان إليهم لكان رفعه أعلى وأعلى وسموه أشى وأغلى، ولكن حتى مع هذا لا تزال الرحمة تنزل عند ذكرهم، لما ورد في الحديث عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. وهؤلاء الرجال كما ذكرت لكم أحسنوا وأشادوا ورفعوا منبرا لأنفسهم ولمن بعدهم. المنبر الذي نذكره نحن إذا ذكرنا أحد من هؤلاء الأساطين الرجال وجدنا أن ذكره يستأنس به القلب، ووجدنا أن ذكره ينبسط به الخاطر، ووجدنا أن في ذكره يستشعر الإنسان روحانية تتردد معها سكينة وتتردد معها رحمة، ذلك لأنهم أحسنوا فقط لا لشيء آخر. والإحسان قد أخبرنا عنه ربه في كتابه الكريم فقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لما كانوا أحسنوا كان مظهر الإحسان دائما حتى في ذكرهم، حتى في الكلام معهم، حتى في الأيام التي قضوها يتأثر الإنسان عند ذكرهم. إذا ذكرنا أنهم سافروا مثل سفرهم، وصلوا مثل صلاتهم، وصاموا مثل صيامهم، وعملوا ما اقتضته الحياة في دنياهم مثل بعض ما عملنا، وجدنا أنهم أناطوا كل ما عملوه بنيات ربطوها بطريقة كان عليها محمد بن عبد الله. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يتزوج عدد له نية التزوج التي عقدها من قبله وهو محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يعمل تجارة عدد له نية كما رتبها له محمد بن عبد الله، وإذا أراد أن يهاجر أو يسافر عقد له نية كما أرشده إليها محمد بن عبد الله، فكانت نياتهم تربطهم بالدين وتربطهم بالدنيا، ورباطها كان بالسيد الذي أقام الدين وأقام الدنيا. إذا لاحظنا أنهم سافروا وجدناهم كانوا أولا في أنفسهم خير مثال في الأخلاق في الدعوة إلى الدين، والأخلاق هي الدعوة نفسها، في العادات في العبادات في نشر المعاملات في الطريق التي يمشون عليها في السيرة التي يتلقونها في العادات التي كانوا أخذوها، وجدناهم مثال من الأمثلة الكبيرة العظيمة التي إذا نظر الواحد تحقق أنها جاءت على منهج أبيهم وجدهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا منها شبيشة. كانت لهم أولا حسن ارتباطات بمولاهم في صلاة. إذا أراد الإنسان أن يصلي أحسن فصلاها في جماعة، وصلاها وهو حاضر القلب، وصلاها وهو مستعد، وإذا أراد أن يخرج لمزاولة تجارته أو حرفته أو عمله خرج بنيات مرتبطة بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أولا لا يخرج إلا وقد استعمل من السنة ما اقتضته العادة، فلا يخرج إلا بعد أن يتزود من كتاب الله ما قدر عليه، وبعد أن يركع سبحة الضحى، وبعد أن يمشي في طريقه وخاطره يتلجلج بنية قرض المستقرض، وبنية إعانة أهله، وبنية القيام عليهم، وبنية الصدقة، وبنية الاستعفاف، وبنية الحصول على الرزق المباح الذي دعا إليه القرآن وطلبه من خلقه، كل هذه النيات يجمعها، وإذا جمعها واستحضرها وتلجلج بها صدره لا شك أن ربه يسعد بها. ثم ما وقفوا على حقل التجارة ولا على حقل الحرام، كان الواحد عنده نصيب من العلم، وكان ذلك النصيب يرى من اللزام عليه بعد العمل به أنه يبثه في أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان الواحد منهم أخذ الأخلاق الكاملة عن أهله، فسار بالسيرة المحمودة. كثير ما يذكرون لنا الشيوخ أن هذه البلدان البعيدة التي فتحها من قبلنا إنما فتحوها بأخلاق نبوية عظيمة دعت أهل تلك البلاد إلى الانصياع والانقياد لما كانوا عليه، فدخلوا في دين الله أفواج، وجاءوا تحت أصابعهم وإرادتهم، ومشوا معهم على الطريق المثلى، لأنهم ما كان بيدهم سيف ولا كان بيدهم سلاح ولا كان بيدهم شيء. فإذا نظرنا مثلا في من هاجر إلى أندونيسيا، وفي من هاجر إلى الهند، وفي من هاجر إلى منينا، وفي من هاجر إلى جزائر الواقواق، وفي من هاجر إلى إفريقيا، وجدناهم هاجروا إليها من حضرموت رجال دعاء، كانت الدعوة تمشي معهم على قسمين: قسم في أخلاق الإنسان الطيبة الكاملة التي إذا رآها أي امرئ كان تبعه مهما كان، والقسم الثاني بالدعوة، يمشي بدعوته على ما يقدر عليه وعلى ما أعطاه الله. فانفتحت لهم تلك البلدان الشاسعة، وكانت تلك البلدان طبق إرادتهم في دعوة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فتحت 130 أو 140 مليون في أندونيسيا، كلها هذه تنتسب في الإسلام إلى رجال حضرموت، ومن وراها الهند الكبيرة الشاسعة بأعدادها، كلها تنتسب في الدعوة إلى رجال حضرموت، ومن ورائها كثير من البلدان. وإذا رجعنا وجدناهم هاجروا إلى هذه البلاد مثل ما هاجرنا، جاءوا إلى مكة المكرمة، وجاءوا إلى المدينة المنورة، وجاءوا إلى جدة، وجاءوا إلى البحرين، وجاءوا إلى الأحساء، وجاءوا هذا منها الأحساء حق الإمام الحداد، وكثير منها، وكلهم جاءوا بهذه الصفاء التي ذكرتها لهم. قالوا عدوا لرجال العلويين ممن ورد إلى مكة أكثر من 50 من البارزين في ذلك الزمن، ومن غيرهم الكثير الكثير.

0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله تعالى.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبان التريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدار على الخير كفاعله. نعلن لكافة الأخوة أئمة المساجد والمؤذنين بمدينة تريم وضواحيها باستمرارية الدرس الأسبوعي للأئمة والمؤذنين الذي يعقد مساء كل ثلاثة بدار الفقيه المقدم بمدينة تريم بعد صلاة العشاء بحضور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. نأمل من الجميع الحضور، والدعوة عامة للجميع، والله الموفق والمعين. صادر عن قسم المساجد بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بتريم.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبيد بن عاشور بن سالم عليوان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبيد بن عاشور بن سالم عليوان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح غير متبين غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، 3, 4, 20, 30, 100, 200, 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن، حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سياتيبه، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
5: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله
0: يعني عنه. رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما في جيبه ريال.
0: ولا جيبه ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وإنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: أخي معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف. لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم. فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار. قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء. قال لهم لا أريد شيء. بارك الله لكم في أموالكم. بارك الله لكم في مزارعكم. ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأهلا وسهلا بكم الحبيب عمر، وجزاكم الله خير على الحضور، ونفع الله بكم المتابعين. نكمل رحلتنا هذه ونأخذ بعض النقاط المهمة التي تتعلق بالتشريع والطمانينة. وسؤالنا اليوم يا حبيب يتكلم عن الأخلاق، واليوم نعيش أزمة أخلاق واضطراب في الأخلاق واضطراب في السلوك. هل هذا هو راجع إلى يعني تخلف الإنسان عن تطبيق الشريعة وعن القرب من الله، أم ليس له علاقة في ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التشريع الذي جعله الله سبحانه وتعالى ضبطا للعلاقة بين العبد وبين ربه وبين الناس بعضهم ببعض، هذا التشريع جعله الله سبحانه وتعالى منظما للحياة، فلا تستقيم الحياة إلا بوجود التشريع، بوجود النظام يضبط الناس في تصرفاتهم ويحقق لهم المصالح. يجب أن يكون هذا في ذهن كل مكلف، أن التشريع الذي جعله الله سبحانه وتعالى دينا يدين الله العبد به أنه جاء لمصلحة العباد ولتنظيم حياتهم. لكن هذا التنظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى طريقا إلى الوصول إلى مرضاته، لأنه هو الذي ألزم الناس بهذا التشريع ولمصلحتهم، ولتسير حياتهم على وتيرة ينعمون فيها بالحياة، ويكون لهم تبادل منافع من غير أن يعتدي أحد على أحد. هذا يجب أن يخلد في ذهن كل أحد. والله عز وجل قد بيّن ذلك، بيّن أن هذه الأحكام إنما جعلت لمصلحة الناس، ولئلا يعتدي بعضهم على بعض، ولئلا يطغى بعضهم على بعض. هذا أمر مهم أن يتصور في ذهن كل مكلف. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا التشريع قليلا للأخلاق، الأخلاق التي يهواها كل ذي طبع سليم، أن تؤدى الأمور بطريقة لا يكون فيها هضم للحقوق، ولا يكون فيها تقديم بالعنف، إنما يكون فيها تقديم للمعلومات وتقديم للتشريعات، يكون بلطف وبأدب، وكل هذا محبوب عند الناس. ولذا أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني علمهم، أدبهم بهذه الطريقة التي قمت بها يا سيدي يا رسول الله، وأديتها على أحسن ما يكون الأداء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب المهتدين الذين تلقوا عنه هذه التعليمات ونقلوها إلى من بعدهم، وهكذا تواترت عبر القرون حتى وصلت إلى هذه الأزمان التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظف الناس بدينهم وبعظمة دينهم وبالأخلاق التي اقترنت بالتشريع. الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم وصف وهي الأخلاق، فقال عز وجل مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق العظيم هو الذي يكون الإنسان متحليا به ومتجملا به، وهو أن يتعامل مع الناس مسقطا لحظوظ نفسه، أن تكون حظوظ نفسه منعدمة لديه، فيتقبل الناس منه ذلك، ويهوون ما يدعو إليه ويعجبون به. ولذا صلى الله عليه وسلم قال: أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الدعاء على هذا الوصف وعلى هذا الحال حتى يتقبل الناس دعوتهم. ولذا الله عز وجل ينبئنا ويخبرنا ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. ديننا دين مكارم الأخلاق، دين يوطد مكارم الأخلاق في نفوس الناس، ويوطد ذلك بما يكون فيه كل فعل النفوس. لكن الله عز وجل وصف القائمين بذلك بأنهم محظوظون، أنهم محظوظون من الله سبحانه وتعالى: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأنها فيها، أي في هذه الأخلاق، منازع أهل النفس. النفس تهوى التسلط إذا لم تكن مزكاة، تهوى أن تستأثر إذا لم تكن مزكاة. لكن الداعي والإنسان الواعي الذي يأخذ بشرع الله ويلتزم بشرع الله يكون مسقطا لحظوظ نفسه، مؤديا للحقوق التي عليه الآخرين، وبهذا يقبل الناس الدعوة ويعرفون التشريع ويعرفون حكمة التشريع.
1: إذن هناك ارتباط وثيق جدا بين الشريعة وبين الأخلاق. نعم. والنبي يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعثة النبي وتشريعه للأحكام هي لإكمال هذه الأخلاق وهذه المبادئ، وإذا تخلفت هذه الشرائع تخلفت كذلك الأخلاق تبعا لها. نعم يا حبيب. وهذا يعني يجرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس يرى أن هذه التشريعات والحلال والحرام والواجبات والممنوعات يرى أنها مقيدة لحرية الإنسان. هل هذا فعلا هو تقييد لحرية الإنسان، أم هي فعلا هي نفس الحرية؟
2: الإنسان مميز عن الحيوان. الحيوان ليس له قانون يضبطه، فلذا الحيوانات القوية منها تعتدي على الضعيفة، من غير أن يكون لها قانون يضبطها. أما الإنسان فكلفه الله سبحانه وتعالى بتكاليف، وهذه التكاليف تقتضي أن يلتزم الإنسان بها وهي عادلة. والعدل يقضي أن أحدا لا يعتدي على أحد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه أخلاق عالية وقوانين شرعها الله سبحانه وتعالى لا يكون لأحد لفظها عنده ذرة عقل. ولذا الإنسان إذا نظر إلى هذه التشريعات أنها تضبط حياة الناس وتنظم حياة الناس، ويتبادلون منافعهم بهذا القانون الذي جعل من الله سبحانه وتعالى خالقهم، الذي جعل في هذا القانون العدل وجعله قائما على عمود العدل. لكن الذي يستطيع أن ينفذ هذا القانون، هذا التشريع، أمره الله سبحانه وتعالى بأن يقيم هذا العمود الذي قامت عليه السماء والأرض وهو العدل، ولا يكون في نفسه انحراف عن هذا الطريق. حتى لو كانت نفسه تريد أن يكون لها شيء مما يقع في نفوس البشرية من حنق أو غرض من الأغراض، نهاها الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. وحكم الدين جاء لمصلحة العباد كلهم بمقتضى الحكم التي بينها الله سبحانه وتعالى لنتبصرها. كل أحكام الدين التي شرعها الله سبحانه وتعالى لو تمعن الإنسان فيها بالعقل المجرد لرأى فيها الحكم الكثيرة التي يقتنع بها ويطعن لله سبحانه وتعالى بأنه إنما شرع هذه التشريعات لينتفع الناس بها ولئلا أطغى بعضهم على بعض. حرم الله العدوان، حرم الله الظلم، حرم الله كل ما يضر بالإنسان. ومن تشريعات الدين التي هي قواعد الفقه لا ضرر ولا ضرار، فالإنسان يسير وهو مطمئن، مطمئن على كل ما يخاف عليه، مطمئن على مستقبله، ومطمئن على ما يكون خلفه إذا فارق الحياة. كل هذه ضبطها دين الإسلام بالتشريعات، فالإنسان يطمئن بهذا، والذي ينكر ذلك هو فاقد لعقله، فاقد لما يكون فيه مصلحة له. فنسأل الله أن يبصر المسلمين بشرعهم وبحكم شرعهم، ويلزمهم بأحكام أشرعها الله سبحانه وتعالى لهم، تسير حياتهم مطمئنين آمنين سعداء.
1: نعم، كلام مهم يا حبيب. وكذلك هذا الأمر يعني بعض الناس يقبلونه ويقولون نحن نقول أن التشريع كلام عظيم ويحث على الأخلاق وكذلك، لكن بعضهم يقول أن هذا الآن ليس صالح، أن هذه الشريعة كانت صالحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي، لكن الآن لا نحتاج إلى هذه الشرائع وعندنا قوانين جديدة، قوانين وضعية هي البديل الجديد للشريعة الإسلامية. هل ممكن تكون القوانين الجديدة الوضعية من وضع الإنسان هي بديل عن الشريعة أم لا يمكن تكون؟
2: حكم الله سبحانه وتعالى هو الذي يسير الناس ويعيش ويكون لهم العيش على أحسن ما تكون الحياة الإنسانية في كل الأزمان وفي كل الأمكنة. ودين الإسلام بما شرع من تشريعات وبما سن من قوانين، هذه إذا تمعنها من كان له إدراك ومن كان له فهم يجدها هي الوحيدة الصالحة لسير حياة الناس على وفق ما يرغبون مما يكون مقتضاه القبول لهذه بحكم الفطرة الإنسانية. الظلم ممنوع في الدين، العدوان ممنوع في الدين، التشريعات الموجودة التي دونت في كتب الأحكام الشرعية إذا تأملها الإنسان يجدها هي التي يكون بها الاستمرار في الحياة من غير أن يعتدي أحد على أحد. دين الإسلام ليس فقط صالح لكل زمان ومكان، ولكنه هو الذي يصلح به الزمان والمكان. يقول كثير من الناس أن، وهو كلام صحيح، دين الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، هذا طيب، مقاله مقتضاها أن الدين هو الذي يضبط حياة الناس في كل الأزمنة وفي كل الأماكن، لكن أحسن من هذا أن يعبر عن حقيقة هي واقع، أنه كل زمان لا يصلح إلا بالدين، ولا يصلح إلا بهذه التشريعات، يصلح به كل زمان وكل مكان.
1: وهنا يأتي لنا سؤال، وهو عندما نذكر أن الإسلام صالح لكل زمان ومصلح كذلك لكل زمان ومكان، يأتي عندنا سؤال، وهو أن بعض الناس يقول أن الدول الآن التي في ظاهرها متقدمة ومتطورة هي الدول التي لا يوجد فيها الشريعة ولا يوجد فيها شريعة الإسلام، وبالنظر كذلك للمقابل أن الدول التي فيها الشريعة وفيها المسلمين تكون ضعيفة في الاقتصاد، ضعيفة في نواحي الحياة، كيف نفهم هذا الفرق؟
2: هذا الكلام غير صحيح. جميل. غير مطابق للواقع. قوانين الإسلام التي تمثل في أحكام الفقه الإسلامي في كل ما يحتاج الناس إليه أفرادا وجماعات، هذه إذا نظر الإنسان إليها وعرفها يجد أنها هي القانون الذي يجب أن تسير عليه الحياة. الدول التي يشار إليها بهذا الكلام إذا نظر هذا المتكلم وهو لا يعرفها إلى هذه القوانين يجدها مستمدة من الأحكام الفقهية كثير منها، وأيام نابليون عندما قدم جاء استعماره لمصر أراد أن يطبق القانون الفرنسي، وهذه حقيقة ثابتة. فجاء إلى وقال للمصريين يأتون بمن يكون من الطلاب نابها ونعلمه القانون حتى يكون تكون في بلادكم الحكم بالقوانين. فأعطوه واختاروا طلبة من الأزهر، طلبة نابهين درسوا في الأزهر، تعلموا أحكام الفقه وأدركوها، فذهبوا إلى فرنسا. وعندما بدأ تعليمهم هذه القوانين شرحوا وبسطوا أحكام الفقه، فإذا هي تطغى على هذه القوانين وتترجح كفتها على هذه القوانين. فأخذوا كثيرا منا كان في المذهب المالكي وجعلوه في القانون الفرنسي الذي هو مرجع القوانين الآن. نعم، هذه حقيقة ثابتة. والإنسان الذي يقول خلاف ذلك هذا يعبر عن جهله بأحكام الفقه وبأحكام القوانين وبما عليه الناس في المشرق والمغرب.
1: إذن أين الخلل؟ هل الخلل من المجتمعات الإسلامية لم يطبقوا الشريعة الإسلامية بطريقة صحيحة؟
2: يجب أن يفهموها، والإنسان إذا علم وفهم يستطيع أن يدرك الجوانب المشرقة ويعرف أن ما عند غيره أي ما عند غير المسلمين قوانين فيها اختلال، ولأنها تتجدد وتتغير بتغير الطباع وبتغير ما يكون من تصور لهؤلاء الواضعين للقوانين. أما قانون الله سبحانه وتعالى لا يتبدل ولا يتغير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هو الذي خلق الخلق وشرع لهم هذه القوانين وهو أعلم بهم. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله حكما.
1: كذلك هذا أمر مهم، وهو أنه لو تكلمنا الآن على الشريعة وأنها مصلحة وصالحة، هذا يحث كثير من الناس على الإقبال على الشريعة وتطبيقها. لكن الإقبال هذا يجعل الناس فسطاطين. الفسطاط الأول يجعلهم مطبقين للشريعة لكن بطريقة متشددة، ويأخذونها بقوة يعني تخرجهم وتوصلهم إلى حد التطرف. والبعض الآخر يأخذهم بطريقة يعني مناسبة بطريقة معتدلة. ما هو الفارق بين الاثنين، بين الذي أخذ الشريعة بطريقة متشددة والذي أخذ الشريعة بطريقة معتدلة؟
2: من الدعاة من يكون مبشرا، ومن الدعاة من يكون منفرا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدعاة الذين أرسلهم إلى بلدان غير مسلمة أن يبشروا ولا ينفروا، وييسروا ولا يعسروا. هذا قانون يجب على المكلفين بهذا القانون أن ينفذوه، ولا سيما الرعاة للقانون والشريعة المعبرة بهذا، أنه يجب على من كان يضع هذه القوانين وينفذها وهم الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، قانون الدعوة إلى الله، قانون التعريف بدين الله، أن يكون لهم هذا القانون: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسار عليه من نفع الله بهم، ومن دخل الناس على أيديهم في دين الله أفواجا. أما التنفير، أما التشديد، أما الأخذ بما يلحق الناس أو مخاطبتهم بما لا يحتملون، فهذا مما نهى عنه المشرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: خاطب الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد أن يراعي الداعي حال الناس وحال المكلفين وأفكارهم، ويشرح لهم معلومات دين الإسلام وما شرعه الله سبحانه وتعالى بما يكون لهم به استيعاب وقبول.
1: هذا أمر واقع يا حبيبي، يعني نجد أن كثير من الدعاء يتكلمون في الشدة ويتكلمون في النار والعذاب ولا يركزون على محبة الله وعلى الرحمة وعلى الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا موسى فقول له قولا لينا، مع أنه فرعون، يعني ما في أحد يعني سيكون أشد من فرعون في هذا الزمان، لكن قول له قولا لينا. جزاكم الله خير حمار. وكذلك عندنا مسألة مهمة
2: هنا، ملاحظة مهمة.
1: نعم تفضل.
2: ذكر العذاب والتخويف من غضب الله سبحانه وتعالى في حق العصاة والكفار لا بد أن يكون به اهتمام، وأن يخلد في أذهان المسلمين المكلفين حتى يكون لهم الخوف من الله ويكون لهم الرجاء فيما عد الله سبحانه وتعالى للعباد الصالحين.
1: إذن لابد يكون عندنا وسط تجمع بين الطريقين وبين الأسلوبين.
2: نعم.
1: إذا تكلمنا عن التشريع نجد كثير من الناس اليوم يعني يعملون أعمال ويتبعون بعض الأحكام، وهذه الأحكام لا يأخذونها من مصادرها الصحيحة، فالذي يأخذ من الإنترنت والذي يأخذ من شيوخ غير متمكنين، كيف يستقي الإنسان الشريعة الصحيحة ومن أين يأخذها وهو المصدر الصحيح لأخذ الشريعة وتطبيق الإسلام؟
2: الأحكام معلومة والتشريعات مكتوبة لا يضل عنها أحد، لكن أي علم في الدنيا لا بد أن يكون له من يعرفه ومن يعلمه ومن يحقق مسائله حتى يكون هو الذي يبث هذا العلم وينشر هذا العلم ويعلم هذا العلم. والله سبحانه وتعالى نهى عن أن يتكلم الإنسان من غير أن يكون له دراية. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن تكلم بالتحليل أو التحريم من غير أن يكون عنده بينة من الله ورسوله فقد افترى على الله وضل الناس من حيث يريد أن يهديهم. وهذا منهي عنه في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى منع أن يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام من غير أن يعلم أن ذلك مشرع من الله بالأدلة التي يجب أن يرتكز عليها في أقواله وفي تصرفاته.
1: هل في علامات يعني محددة وصفات معينة إذا أردت أنا أن أسأل شيخ، يعني ليس كل شيخ أسأله، وإنما هل توجد علامات يعني معينة هكذا وصفات نقول أن هذه الصفات إذا وجدت في هذا العالم يجوز لي الآن أن أسأله وأستفتيه وأخذ منه العلم الشرعي؟
2: الإنسان لا يسأل أحدا في أمر دينه إلا أن علم أنه ممن تأهل لذلك. أما أن يسأل من هب ودب أو يسأل أو يرجع إلى مكتوبات لا يدري من كتبها ولا هي مصادرها فهذا لا ينبغي أن يكون. الإنسان كما يتحرى في أمر الدنيا يتحرى في أمر المعالجة للأمراض الجسدية كذلك يجب عليه أن يتحرى في أمر الدين، فلا يسأل إلا من كان متأهلا ومن كان عالما. والحلال بين والحرام بين، ومن يحمل هذا للبيان معروف ومعلوم.
1: كذلك عندنا يا حبيب مسألة مهمة، وهي أنه في الإنسان لما يحافظ على التشريع لكن في أثناء ضغوطات الحياة والعمل والمسؤوليات قد يضيع الإنسان في هذه المعمعة كلها وضغوطات الحياة ويبعد عن الطمأنينة ويبعد عن القرب من الله وتعلق الروح بالله سبحانه وتعالى، كيف يحافظ على هذه الأمور؟
2: الله سبحانه وتعالى قد جعل للناس ما يطمئنهم وما يجعل نفوسهم فرحة مسرورة تتغلب على مصاعب الحياة وعلى ما يشق على الإنسان مما يعرض له في الحياة. فجعل الصلاة صلة بين العبد وربه، وجعل هذه الأذكار التي يدعو الله سبحانه وتعالى بما يكون فيها صيغ الدعاء وبما يكون فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، وكل هذه كفيلة بأن يكون الإنسان متغلبا على ما يعرض له مما يكدر حياته. فالذكر لله يكون به انشراح الصدر حتى في الحالات التي تكون من أصعب ما يكون الإنسان معايشا لها. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قص الله علينا حالهم في غزوة بدر، عددهم 313 وفي رواية 315، واجهوا عددا كبيرا مستعدا لقتالهم حانقا عليهم صاحب عدوان عليهم، فواجهوهم مواجهة لم يكونوا مستعدين لها، لكن ما كان الله قد شرح صدورهم بالإيمان، والإيمان فيه الإطمئنان، وقد تواجه المسلمون مع هؤلاء الكفار، أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء في هذه الحالة التي يكون فيها القلق ويكون فيها الخوف عبر عنهم بقوله إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، منظر عجيب، وناس أقلية ما عندهم استعداد للحرب وما عندهم حتى السلاح غير السلاح الراكب، وجيش مستعد بكل ما يحتاج الناس إليه في القتال. هؤلاء الحالة البشرية المجردة عن الإيمان تقتضي أن يكونوا في قلق وفي خوف وفي انهزام، لكن الله عز وجل يقول إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. كل ذلك من أثر الإيمان بالله، والإيمان بالله واليقين بالله مع الاستقامة ومع سير الإنسان وفق شرع الله سبحانه وتعالى، ويستعين على ذلك بالصلاة وبالذكر وبالقرب من الله، يكون له في قلبه الإيمان الذي لا يؤثر على حياته بأي حال من الأحوال، بل يبقى مطمئنا في أشد حالاته. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. وإذا الإيمان ضاع فلا أمان، إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. الدين يضبط أحوال الناس دولا وأفراد، إذا تخلوا عن الدين جاء الخلل في الحياة الإنسانية كلها. فالدين وخاتمه خاتم الأديان هو دين الإسلام الذي بعث الله به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا تصلح الحياة إلا به ولا تستقيم الأمور إلا به، لا سيما في حق من كان منضويا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤمن بالله وموحد له ومصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ويحيا حياة سعيدة طيبة مباركة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
1: الله يرزقنا الحياة الطيبة.
2: آمين.
1: حبيب، نرجع للتشريع، والتشريع في بعض يعني يقول أنه مواظب على هذه التشريعات، لكن لا يجد الأنس في التشريع، لا يجد الأنس في الصلاة، لا يطمئن في الصلاة. قال أنظر إلى بعض الناس يحبون الصلاة مطمئنين بالصلاة، كيف أنا أصل إلى هذه المرحلة، إلى أني أنظر إلى التكليف بنظرة محبة، أقوم إلى الصلاة وأنا أحب أن أصلي ليس لأنه تكليف علي وواجب علي أن أصلي، كيف يصل إلى هذه المرحلة؟
2: يحتاج في هذه الحالة إلى أن يجدد إيمانه. إذا جدد إيمانه، تجديد الإيمان يكون بأمور، أولها التفكير، التفكير في ما أبدع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، والتفكير في حال الإنسان نفسه، مرتبط ذلك التفكير بما ذكر الله سبحانه وتعالى مما أمر به في هذا الجانب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ينظر الإنسان إلى خلقه وإلى تكوين هذا الخلق وبما من الله عليه سبحانه وتعالى عليه، ما من الله به عليه من النعم التي تستوجب حب المنعم والاعتمار بما أمر والانزجار عما ذكر. هذا مما يقوي الإيمان، مما يقوي الإيمان أن الإنسان يستعين بالصبر والصلاة ويستعين بالقرب من الله سبحانه وتعالى بكثرة الذكر، ويستعين بالجلوس مع الصالحين، بالجلوس مع الذاكرين، ويصبر على ذلك. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وتتطور الأحوال إذا لازم على هذه والتزم بها يتلذذ بعبادته وقربه من الله ويجد فيها الراحة ويجد فيها الأنس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. يعني أنه عندما يكون مكدر للحياة ويحتاج الناس إلى راحة يلجؤون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وكان من حال عليه الصلاة والسلام إذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة. إذا استعمل هذه الأمور يجد في نفسه رغبة قوية في إراحة نفسه بالقرب من الله وبما شرع الله سبحانه وتعالى من هذه العبادات التي تقربه إلى الله وينفع نفسه ويريح نفسه.
1: في بعضهم لما يسمعون كلامكم ويسمعون هذا الترغيب والتحفيز وعلى الإقبال على الطاعة وعلى العمل على الطاعة يكون عنده همة، فلكن لا يعرف كيف الطريق، هل يقبل على الطاعات كلها مرة واحدة أو أنه في هناك تدريج وفي هناك يعني خطوات يبدأ بها ثم يصل إلى الأكبر؟ ما هي هذه الخطوات؟ أو أنه يقدم مباشرة على الطاعة بكل أنواعها؟
2: دين الإسلام مرتب والأمور فيه منظمة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمور التي فرضها الله سبحانه وتعالى عينا على الإنسان مثل الصلاة ومثل الصوم والحي لمن استطاع إليه سبيلا، بر الوالدين، صلة الأرحام، التعامل بالحسنى، إذا هذه أوجبها الله سبحانه وتعالى. هناك أمور لم يكن الإنسان عينا مكلفا بها ولكنه إذا عملها يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. معنى هذا أن الإنسان يكون من الله سبحانه وتعالى له العون، يكون سمعه الذي يبصر به. ما معنى ذلك؟ أي أن الله يحفظ بصره عن أن يعصيه، يحفظ يده عن أن تبطش، يحفظ عينه عن أن تمشي إلى مخالفة أو معصية بسبب إقدامه على ما على أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا ما ساعد على تحقيق هذه الغاية.
1: نرجع حبيبي إلى الطمأنينة، والطمأنينة يعني في بعض المواقف وفي بعض الأماكن، خصوصا عند الجلوس مع الأولياء، خصوصا الجلوس مع الأولياء والصالحين مع أهل الله، عند القرب منهم وجلوس وحضور مجالسهم يحس الإنسان براحة غريبة وعجيبة في قلبه. ما سر هذه الراحة؟ ما سر هذا الارتباط بالعلماء والصالحين؟
2: الإنسان إذا جاء وهو في شدة الحر وجاء إلى محل مكيف يرتاح،
1: أكيد،
2: لأن التكييف موجود في هذا المحل.
1: صحيح.
2: كذلك الإنسان إذا جاء حرج إلى أناس يبعثون الطمأنينة ولا يحرضون على ثقافة الكراهية ولا يجد عندهم إلا ما يبعث على المحبة، وأن تكون الحياة تسير على هذا الطريق، ينفسح صدره ويكون له الاستئناس، ويتنشط بذلك على أن يكون مبتعدا عن كل ما يجلب لنفسه المضرة والحرج والضيق. والجلوس مع الصالحين مما يبعث الطمأنينة في النفوس. واختر من الأصحاب كل مهتدي، إن القدين بالقدين يهتدي.
1: يا حبيب، نصيحتكم للشباب، والشباب هم أصل المجتمع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ بالشباب، ما نصيحتكم للشباب في الإقبال على التشريع وفي حفظ الطمأنينة في قلوبهم؟
2: أولا ينبغي أن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أغلبهم من الشباب، وكانوا الذين يحفون برسول الله صلى الله عليه وسلم كثير منهم من الشباب، والذين تلقوا هذا التشريع وحملوه وبثوه وجهدوا في سبيل الله هم من الشباب. فالشباب عماد تعتمد التشريعات على أن يتحملوها وأن يقوموا بها. لكن هؤلاء الشباب ينبغي أن يحتضنوا، وينبغي لهم هم الشباب أن يكون لهم اللقاء مع من ينفعهم ومن يبصرهم ومن ينير لهم الطريق.

0: بما سبق الكلام عليه من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وألا ينساقوا وراء من يضلهم أو يبعدهم عن الطريق، وأن يكون لهم اهتمام بما يصلح مستقبلهم، ولا يفكرون بالحياة التي يكون فيها نظرة قصيرة، بل ينظرون إلى الحياة الطويلة، الحياة التي يكون الإنسان فيها سعيدا ويكون مآله حسن. إذا كان الله قد رعاهم وكتب لهم السعادة وكتب لهم ما يكون لهم به النجاة عنده سبحانه وتعالى، يكون الله معينا لهم على ذلك، ويكون الله سبحانه وتعالى قد أمدهم بمن يدلهم على هذا الطريق، والمسلمون مدعوون إلى سلوك هذا الطريق، وهم أمرهم الله عز وجل أن يسألوا الله أن يجعلهم سالكين في هذا الطريق، في كل وقت في كل صلاة يتوجهون بها إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون لله اهدنا الصراط المستقيم.
1: كلمة ختامية يا حبيب منكم في هذا الموضوع وتعلق التشريع بالطمأنينة، وما ترونه في هذا الأمر وهذا الرابط بينهم.
0: الوصية مطلوبة، والنصيحة مأمور بها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدين النصيحة، وهذا يتلي تحته أحكام كثيرة من أحكام التشريعات الإسلامية والدين الإسلامي. فنحن ندعو أنفسنا وندعو إخواننا من المسلمين أن يعرفوا دين الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفاهم واختارهم لأن يكونوا آخر أمة مرسل إليها، وأنها الأمة الوسط، وأنها الأمة التي تشهد على الأمم. وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام القرآن الكريم، الكتاب المهيمن على كل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى، وأرسل إليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين، أن يعرفوا مقدار أنفسهم، وأن يعرفوا أنهم في هذه الحياة رؤوس وليسوا أذيان. إذا عرفوا مكانتهم وعرفوا منزلتهم وأنهم خير أمة أخرجت للناس، يدركون أين هم وفي أي مكان يقفون. قد اصطفاك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نسأل الله التوفيق واللحاق بخير الفريق،
1: آمين اللهم آمين،
0: وأن يصلح أمورنا وأحوالنا والمسلمين أجمعين.
1: جزاكم الله خير الحبيب، واستفدنا وتنورنا إن شاء الله ونحن والمتابعين بهذه الحلقة، حلقة إيمانية توصل الإنسان إلى فهم عميق إلى معنى التشريع ومعنى الطمأنينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم طول العمر مع النفع والسلامة والعافية، وإن شاء الله لا يكون هذا الآخر عهد بنا وبكم، ونلتقي إن شاء الله في برامج أخرى تفيد الناس وتنفعهم. جزاكم الله خير،
0: شكر الله لكم وجزاكم الله خير.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبانة تريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت البلفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدال على الخير كفاعله. نعلن لكافة الأخوة أئمة المساجد والمؤذنين بمدينة تريم وضواحيها باستمرارية الدرس الأسبوعي للأئمة والمؤذنين الذي يعقد مساء كل ثلاثة بدار الفقيه المقدم بمدينة تريم بعد صلاة العشاء بحضور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. نأمل من الجميع الحضور، والدعوة عامة للجميع، والله الموفق والمعين. صادر عن قسم المساجد بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بتريم.
3: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبيد بن عاشور بن سالم عليوان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم قبلي مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد. النبأ مرة أخرى، انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له عبيد بن عاشور بن سالم عليوان، والجنازة الساعة 4:30 عصرا، والعزاء في بيتهم قبلي مسجد العيدروس أبو قصي بعيديد. تغمد الله فقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
4: أرضاء الحصوات ومرضاء الالتهابات عليهم الإكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضميا. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على على على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى، ويأخذ إبرة مسكنة للألم، يروح الألم يرجع مرة ثانية يأخذ إبرة يسكن الألم ويستمر على هذا الحال، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل الكلوة عن عملها بالكامل.
5: برنامج طبيب الدار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره. ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل ورسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم. وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
1: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: الفقهية، لكنه تميز عن غير مجلس الأبواب بأشياء من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره كثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها في تفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب الصعبة ولكنه صار الآن من الأبواب السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ذا. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: على آله.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم
2: بسم الله الرحمن الرحيم باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
3: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
2: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم ارضان الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين عالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma aafina wa tufbina wa hafidhna wa surna wa farij anna wal muslimin. Allahumma kfirna iyyahum jami'an sharra masaa'ibi dunya wa ad-deen. Allahumma aslihna aslihna fi salahi salahul muslimin. Amma la tuhlikna halik man fi halaki salahul muslimin. Allahumma askina al-ghaytha wa rahmata ma'al lutfi wa al-hafidhi wa al-barakati wa la taj'alna min al-mahrumin. Allahumma arfa wa sarif anna wa anna al-muslimin al-adha wa al-ghala wa al-bala wa al-qahta wa al-humma wa al-jadwa wa al-jawru wa al-zulma. وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام الشتائج والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل بلاي ما ظهر منها وما بطن وانجي المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين كلهم مسنهم الدول لهم مرا المعلمون بدون فقر يوم تب وترضى وطبنا بهم ما يجري في القضاء واسر وادفع به الاجل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين عنا وزاهرين عاجلا في عافيه السلام برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه وسلم عن نبي الامي علي وصحبه وسلم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام والسلام فيك. خلنا بحمدك الحمد لله جل جلاله.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: من حفظه؟ أصل قراءة القرآن.
1: فصل في الحث على

Alec, I love you. جعلنا الله إياكم من أهل القرآن عنده آمين.

0: الحمد لله، وابتدأنا في شرح المعاشرة مع أصناف الخلق، وعلمنا ما ربط سيدنا الإمام عبد الله بن حسين معاملتنا للخلق بمعاملتنا للخالق. قال: والحق للخلائق من واجبات الخالق، أوجبه علينا فرضا لزوما عينا، حتى لأهل الذمم من الكفار، فكيف حق المسلم إلا لشخص مهدر بحكمه المقرر. يقول: فيلزم كل واعي منا لواجباته في الحياة أن يتلمس الحقوق الواجبة عليه لكل ذي حق، ويعطي كل ذي حق حقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. يقول: فقم بكل حق لله في ذا الخلق، أي في هؤلاء الخلق الموجودين، إن كان أبا وأم فلهم حقوق أوجبها ربك، ربط شكره بشكرهم. أن اشكر لي ولوالديك، قال لك أن اشكر لي ولوالديك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فكل من له أبا وأم يرعاهم، فإن كان قد فاتوا عليه وخرجوا من الدنيا فلا ينسى أن يهدي إلى أرواحهم ثواب أعمال صالحة وصدقات، وأن يزورهم في قبورهم، وأن يواسي ويواصل من لهم بهم مودة في حياتهم كانوا أهل. إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، وهكذا. وإن كان أخ كذلك، حق كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده، وإن كان صغير فيحتاج إلى الرحمة والشفقة والعطف، وإن كان أخت كذلك، وإن كان عم، وإن كان خال، وإن كان من بقية القرابة، وإن كان جار، وإن كان صديق وصاحب له حق، وإن كان مرافق في طريق أو في سفر فله حق. والحقوق موزعة من قبل الخالق لهؤلاء الخلق، فأعطي كل ذي حق حقه. وجعل صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم تسلم عليه إذا لقيته، من حق المسلم أن تعوده إذا مرض، من حق المسلم أن تشيعه إذا مات، حق المسلم أن إذا عطس فحمد الله تعالى أن تشمته وتقول رحمك الله. كلها حقوق ذكرها صلى الله عليه وسلم، ذكر حقوق الجار، فينبغي أن نقوم بهذه الحقوق من أجل الخلاق. فقم بكل حق لله في ذا الخلق كلهم، حتى الحيوانات لها حقوق، حتى ما أباح الله لنا ذبحه فعند ذبحه له حقوق، أن نحد الشفرة، وأن لا نذبح واحدة أمام أخرى، وأن نريح الذبيحة، ثم لنا ذكر وتسمية، ولنا توجيه للقبلة حتى عند الذبح. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، صلى الله عليه وسلم. قال: فقم بكل حق لله في ذا الخلق. وأهون المأمور أقل شيء كفاية شروري، كفاية شرك عن الخلق، لا تؤذي أحد، لا تظلم أحد، لا تغتاب أحد، لا تحقد على أحد، لا تحسد على أحد، لا تتكبر على أحد، لا تضر أحد من الخلق، لا إنسان ولا حيوان، لا تضر، أقل شيء هذا، أقل شيء تكف عنهم شرك، فهو صدق لك ويكف الله عنك. واطلب سلامتك من شر الناس بتوقيتهم شرك، ابعد شرهم شرك عنهم يبعد الله شرهم عنك. فأقل شيء أن لا تضر لا تؤذي، لا تغتاب لا تغش، لا تخدع لا تكذب، لا تتمنى السوء والشر للمسلم. هذا أقل شيء. أما واحد يرى نفسه مسلم وفي قلبه على أغل على المؤمنين ويتمنى السوء لبعض المسلمين، يقول هذا عيب عليك، الخلاق نهاك عن هذا وشرع لك غير هذا وجعل لهؤلاء حقوق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأقل شيء تدفع شرك عنهم. وأهون المامور كفاية شروري، كف يديك عنهم، لا تسرق لا تضرب لا تقتل لا تأخذ حق الغير، كف يديك عنهم واحفظ لسانك منهم، لا تغتاب لا تكذب لا تسب لا تلعن، احفظ لسانك احفظ لسانك منهم. فإن من لعن ولو دابة رجعت اللعنة على اللاعن إذا كان المعنى ما يستحق اللعنة. لعن المسلم كقتله، المسلم في الإثم كقتله، كان قتلته والعياذ بالله تعالى. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. سمعت؟ كف يديك عنهم واحفظ لسانك منهم. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ما يكذب عليهم ما يغتابهم ما ينم بينهم يفتن بينهم، ما يسب ما يسبهم ما يشتمهم ما يلعنهم، أقل. يسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، ما يضرب أحد ما يسرق مال أحد ما يأخذ حق أحد. يقول: كف يديك عنهم واحفظ لسانك منهم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا المتحقق بالإسلام. بعض الناس يرى نفسه من المسلمين الممتازين وهو حتى يوم واحد ما يسلم المسلمون من لسانه، يوم بس، هو بكل يوم يؤذي المسلمين بلسانه، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لنبينا أن فلانة صوامة قوامة، لكن تؤذي لسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، أعوذ بالله من غضب الله. ما دامت مسترسلة في إيذ الجيران باللسان ما يختم لها بالخير ولا تموت على حقيقة الإيمان، لا خير فيها. الله، شفت؟ فانتبه من لسانك. قال لسيدنا معاذ: لا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قبض باللسان وقال: كف عنك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كف يديك عنهم واحفظ لسانك منهم. قال سيدنا الإمام البخاري: إني أرجو أن نخرج من الدنيا يوم أخرج ولا يطالبني الله بغيبة مسلم أبدا. شايف؟ طول عمره ما يغتاب مسلم، رضي الله عن محمد بن إسماعيل البخاري. قال: وانصح لهم نصيحة بنية صحيحة. أن النبي يقول: الدين النصيحة لمن؟ لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبايع بعض الصحابة على النصح لكل مسلم، كان يذكرها بعد سنين، يقول: الحمد لله حفظت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما مضى، وأرجو باقي عمري أن أحفظ. أنا من يوم بايعني صلى الله عليه وسلم ناصح المسلمين، حتى كلما اشترى من شيء أحد يقول: اسمع، شوف هذه البضاعة اللي اشتريناها منك أعز علينا من الثمن اللي يعطينك، فإن راجع نفسك، إن تريد ترجع رجع. يقول: خلاص قد بعت عليك، تفضل. نصح للمسلمين، النصح لكل مسلم. وإذا باع على أحد شيء يقول: اسمع، شوف البضاعة هذه اللي أعطناك إياها الثمن اللي أعطيتنا عز عندي من هذا البضاعة، فأنت اختر لنفسك فكر إن كان تريدها رد لي فلوسي وخذ حقك. فأنصحون المسلمين نصح، لما بايعوا سيد المرسلين على النصح لكل مسلم، ينفعونهم بما يستطيعون، يشيرون عليهم بالرأي الحسن، يقولون نصح نصح للمسلمين. الله، من يكون كذلك مع الخلق يكون الخالق له، متولي لأموره، دافع للشرور عنه، ميسر الأسباب له. الجزاء من جنس العمل. الله أكبر. قال وانصح لهم نصيحة بنية صحيحة لوجه الله تبارك وتعالى، واستر لكل عورة إن ظهر عورة ظاهرة أو باطن لحد استرها، لا تتكلم بما يشين الناس وبعورات الناس. إن أردت أن يستر الله عوراتك، إذا شئت، يقول سيدنا الإمام الشافعي، أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة مسلمين عبر تمرين، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، تحيا سليم من الأذى. الله أكبر. موفر حظك من الخير، حظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا، ستر ربك. ايش انت مقدر سترك؟ وايش بتقدر تشوه سمعة الواحد بالوسائل كلها؟ فضيحة في القيامة عند الأولين والآخرين، هائلة. بيسترك هناك لما تستر أنت المسلم هنا. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. واصدق لدى المشورة، لأن المستشار مؤتمن. الله أعلم. اقرأ.
1: صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبإسناد المتصل الإمام أبي محمد علي باراس، نفع الله به وبكم وجميع الصالحين، آمين. إلى أن قال ناداه ثالثا بما هو المعهود من جميل فعله وما هو اللائق بكمال نعته في مقابلة ما للعبد عليه من النقص في الأفعال وارتكاب ما يعتذر منه من الخلال، فقال بلسان الاعتذار والانطراح والإقرار: إلهي، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، إلهي بمعنى الكريم المتطول والمنان المتفضل، مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك، فلؤمي يقتضي معاقبتي ومعاتبتي، ومنك ما يليق بكرمك من العفو والتجاوز والصفح كما هو وصفك. فشان العبد إذا أراد الدعاء للكريم المفضل ألا يقدم بين يدي دعائه إلا الاعتذار بين يدي القادر الجبار، ودوام التضرع والاستغفار من الذنوب والأوزار بين يدي العفو الغفار، فإن الكبائر مع ذلك يرتجى غفرانها وتجلى عن القلوب ظلماتها ورانها، ويشهد ما روي أن الله يفرح بتوبة عبده واعتذاره إليه، ويروى أيضا أن العبد إذا أذنب الذنب وقال يا رب فتحجب دعاه الملائكة عن الله حياء من الله أولا وثانيا وثالثا حتى يدعو رابعا فيقول الله عز وجل لبيك عبدي، إلى كم تحجبون دعاء عبدي عني، أو كما قال. فهذا وما ورد في الكتاب والسنة مما يقتضي أن الله يحب من عبده الاعتذار إليه والرجوع بالتضرع والاستغفار له مما لا يكاد يدخل تحت الحصر والعد، وهذا هو الحكمة. والله أعلم، في تقدير الذنب على المؤمن كما ورد: لو لم يكن الذنب في بعض خيرا للمؤمن من العجب ما قدر عليه. ولي في ذلك: فكل ما كان من لؤم ومن زلل فلائق بي وشان الله غفران. فالعفو أرجى لأن الله متصف به، ولا حرج أن يعفو رحمن
0: عز وجل. لا إله إلا هو، الحمد لله الذي حسنت معاملته وعظمت منته وكثرت أيديه وتكرم في سموه وتعاليه. لا إله إلا هو يستر عبده ويغفر له ويسامحه ويعفو عنه ويقربه ويدنيه. ما أعظم فضله على عباده، وما أجل ما يحصلون من كرمه وإمداده. أرسل إلينا عبده الصفوة المختار، سيد أهل الإنابة والتذلل للملك الغفار والخشية والاستغفار، يتوب في اليوم والليلة 70 مرة، فما أعرفه بعظمة الإله القهار. اللهم أدم صلواتك على نور الأنوار وسر الأسرار عبدك المختار سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الأطهار وأصحابه المنورين الأخيار، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان في السر والإجهار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأسرار والأنوار، وعلى آله وصحبه ومتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول إن الشيخ في مناجاته لله نادى إلهه بما هو المعهود من جميل فعله وما هو اللائق بكمال نعته في مقابلة ما العبد عليه من النقص في الأفعال وارتكاب ما يعتذر منه من الخلال. قال بلسان الاعتذار والانطراح والإقرار: إلهي مني ما يليق بلومي ومنك ما يليق بكرمي. يا إلهنا منا ما يليق بلومنا ومنك ما يليق بكرمك. الإله يعني الكريم المتطول المنان المتفضل المنعم المحسن المعطي الموفق الجواد المناح الفتاح. إلهي مني ما يليق بلومي، لومي يقتضي معاقبتي ومعاتبتي، ومنك ما يليق بكرمك من العفو والتجاوز والصفح كما هو وصفك. ها، مني ما يليق بلومي من تقصيري وتفريطي واستحقاقي العتاب والعذاب، هذا مني. لكن منك ما يليق بكرمك من العفو والصفح والغفران والإحسان والإفضال والمنة والتقريب والجود. لا إله إلا الله. فشان العبد إذا أراد الدعاء الكريم المفضل ألا يقدم بين يدي دعائي إلا الاعتذار بين يدي القادر الجبار. ومعنى الاعتذار أي تقديم الندم على ما فرط، ها، وإيقاع اللوم والعتاب على النفس، هذا الاعتذار المحمود سامد. وأما المذموم يطلب النفس عذر، يقول نفسه معذور. معذور في إيش؟ ما لك عذر في مخالفة رب العالمين أبدا. فهذا الذي قال عنه المضطر المنكسر: مقر فلا أعتذر، يعني ما أجعل لنفسي عذر. وأما الاعتذار المحمود هذا لابد أعتذر لك، يعني ألوم نفسي من أجلك وأعاتبها ووبخها من شأنك، وأنا أطلب منك عفوك مقابل سؤال، هذا اعتذار محمود سامد. يقول شأن العبد إذا أراد الدعاء الكريم المفضل ألا يقدم بين يدي دعائه إلا الاعتذار، يعني بضع اللوم على نفسه والعتاب. يقول سيد الأحباب أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب صلي عليه. ويقول له في دعاء هذه يدي وما جنيت على نفسي، وهو الأطهر وهو الأزكى وهو الأنور صلى الله عليه وسلم. قال بين يدي القادر الجبار ودوام التضرع والاستغفار من الذنوب والأوزار، قال سيدنا توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم والليلة 100 مرة، وإن كان لا يعد له في المجلس الواحد 100 مرة من قول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يقولها حبيبنا تسمعها منه أول مرة، تسمعها ثاني مرة، في المجلس الواحد 100 مرة تسمعه يقول ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ما أعرفه بالله. هذا استغفاره العظيم وتوبته، فيفوز الحاضرين عنده سمين لو في هذا الحال مع الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن المطر إذا نزل بأرض أصاب الرشاش ما حواليه، ولما ينزل على قلب النبي والعارف المقرب اللي حواليه يصيبه رشاش، لأنه جاور أرض المطر لا إله إلا الله، وقد يسيل عليه سيل بقعة ما جاها مطر ما فيها مطر، لكن سيل يصلها من بقعة ثانية فيها مطر يصل سيل هائل عندها لا إله إلا الله. لذا مثل النبي الجليس الصالح بأي المسك تحس الفائدة منه، المسك حقهم عنده لكن الريح يجي عندك لا إله إلا الله. قال فإن الكبائر مع ذلك يرتجى غفرانها، أي مع التذلل والانكسار والافتقار ولوم النفس، أما مع ضعف الانكسار وقلة التذلل للرب فحتى الصغائر خطرها كبير، قد تهلك صاحبها. ولهذا يقول إن رحمة الله تعالى من العاصي المنكسر أقرب منها من الطائع المتكبر، يعني عنده صورة طاعة ولكن قلبه متكبر أبعد عن الرحمة، فالمنكسر المتذلل أقرب إلى رحمة الله تعالى. وانظر إلى سيله ورحمته من رحمته الظاهرة، إذا سال يدور مكان مرتفع ولا منخفض؟ ما يروح إلا في المنخفض، مترفع خلوه ماشي له ويسيل يسيل، كل ما انخفض وصل إليه سيل، كل ما انخفض أكثر يصل إليه سيل أكثر. ولهذا قال العلم حرب للفتى المتعالي كسيل حرب للمكان العالي، المكان العالي ما يشيله نصيب من السيل، السيل للمنخفضين أماكن المنخفضة، كذلك رحمة الله للقلوب المنكسرة المنخفضة، المترفعة المتعالية ما لها نصيب من الرحمة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا رب طهر قلوبنا، يا رب نقي قلوبنا، يا رب صفي قلوبنا، لا تبقي مثقال ذرة ولا دون ذلك من كبر في قلب أحد منا يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. هذه فوائد المجامع واللقاءات والدورات، أن يستجيب رب العرش الدعوة وتنال بها سلامة القلب إلى الوقوف بين يدي الرب. يعني ناظر إلى القلوب، نظف قلوبنا وطهر قلوبنا ولا تبقي فيها ذرة من كبر ولا من عجب ولا من رياء ولا من غرور ولا من حسد يا الله. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يقول فإن الكبائر مع ذلك يرتجى غفرانها وتجلى عن القلوب ظلماتها ورانها، واشهد ما روية أن الله يفرح بتوبة عبده واعتذاره إليه، كما رواه الإمام مسلم في صحيح وغير وايد أن العبد إذا أذنب الذنب قال يا رب تحجب دعاه الملائكة عن الله حياء من الله، أول ثاني ثالثا إذا استمر في ندمه ورجعته إلى الله يدعو يقول الله عز وجل يقول الله لبيك عبدي، الملائكة مستحين وخايفين يقول لهم إلى كم تحجبون دعاء عبدي عني، نعم عساني لكن ندم ورجع إليه إيش لكم خلوه يرجع لنا يقول لبيك عبدي، يقول الله رب عظيم كريم ما حد أحسن لنا من ربنا وإلهنا، فنحسن الرجع إليه والإنابة، وإذا صدقنا يطهرنا يصفينا ويرفعنا إلى فوق سبحانه سبحانه ما أعظم شانه. فهذا وما ورد في الكتاب والسنة مما يكثر الله يحب من عبده الاعتذار له والرجوع بالتضرع والاستغفار له مما لا يكاد يدخل تحت الحصر والعد، هذا هو الحكمة الله أعلم في تقدير الذنب على المؤمن، ولو لم يكن الذنب في بعض خيرا للمؤمن من العجب ما قدر عليه، فينتفي عن قلبه العجب بسبب الذنب فيحصل الخير، ان المسلم يذنب بالذنب يدخل به الجنه، يدخل الجنه يعني يبقى منكسر بسببه متذلل خايف خاشع طول عمره يدخل الجنه بسبب هذا، ولو لم يقع في ذاك الذنب ما بيخشع ولا بينكسر كما هو. لا اله الا الله، اللهم جنبنا الذنوب والمعاصي ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا ممن يذر ظاهر الإثم كما أمرتنا، وذر ظاهر الإثم وزدنا انكسارا من أجلك وخشية منك ومحبة لك ورجاء فيك وطمعا فيما عندك يا الله. قال إن الله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، الضال الذي ضلت عليه شيء نفيس وقال ما تعب في تحصيله ما حصل ما أدري لا حصل كده يفرح، والعقيم الوالد سنين طويلة ما أحد أولاد وبغى أولاد ما شاء أولاد إلا حملت زوجته جاء الولد يفرح، والظمآن الوالد شديد عطش عطش ما إلا والماء قدامه حصل الماء فرحان، قال هذا غاية الفرح عندكم أنتم مخلوقين، الله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هؤلاء كلهم. لا إله إلا الله، وقال إن مثل لنا ضرب لنا مثل في نفس المضمار، قال أن رجل كان يمشي في الصحراء ومعه ناقته عليها زاده ورحلته الماء والطعام فيها، وبينما يمشي ظلت عليه ناقته ولا عاد لها أثر، وهذا صحراء قدامه لا ماء ولا طعام، أخذ يبحث يبحث يبحث يبحث عن الناقة ما وجدها تعب، قال خلاص الآن تري صحراء إذا ما بقطعها إلا بموت في الطريق، دور شجرة قال تحت شجرة هذه موتي محلي هنا خلاص قد حتى أموت يعني من الجوع والعطش، قال فجاء ينام تحت الشجرة ففتح عينيه فإذا ناقته عليها ماء وزاده يفرح يفرح ما يفرح، قال حتى من شدة الفرح قال غلط، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك من شدة الفرح ما عاد جاء الكلام، قال الله أفرح بتوبة عبده من هذا بزاده ورحلته، يا مع أنه غني عنا ما يضره تهلك وتدخل النار لكنه يفرح إذا تبت إليه ورجعت يغفر لك يسامحك دخلك جنته له الحمد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إن الله يغفر الذنوب إنه الغفور الرحيم وأنيبوا تعالوا أنيبوا إلى ربكم وشكروا، قال بعض العارفين سبحانك رب من خاف أحد هرب منه، إذا واحد يخاف من واحد يهرب يبعد منه، من خافك هرب إليك، وانت حد يخافك اللي جينا عندك فين بيهرب ماشي له مهرب اصلا يروح فين؟ اذا خافك ماشي اللي يجي عندك يرجع اليك. من خاف غيرك هرب منه ومن خافك هرب اليك. انيبوا الى ربكم واسلموا له لانه ماشي مفر الا اليه، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك. وهكذا حلو كان واحد اسمه ايضا ممن يلتفت الى الذنوب، كان يرقب جاريه لجاره حتى ارسلها الجار في في في في وصايا له الى خارج البلد، فاخذ يلحقها وصلها في الطريق. ولما وصل عندها يكلمها قالت له هذه اتق الله، انا بطبيعتي هذا اشد شوقا اليك منك الي، لكني اخاف الله. قال له جارية تخاف ربه وأنا هذا قليل الحياة؟ توبت إلى الله. ندم ندم ورجع، رجع من الطريق نادم تائب. وجد عابد من عباد بني إسرائيل ماشي في الطريق بيدخل البلد، يمشي معه. أذتهم حر الشمس، أذاهم حر الشمس، قال قعد ندعو الله يسخر لنا سحابة تظللنا حتى نقينا حر الشمس. قال ادعو الله انت. قال انا العاصي مثل ما انت ادعو الله. تعال عابد ربه وامن. جاءت السحابه تمشي فوقهم الى ان دخلوا البلد، دخلوا البلد هذا بيمشي في طريق، راحت السحابه وكذا التايب هذا.

0: استسقى سيدنا موسى بقومه ما جاء المطر ثاني مرة ما المطر. قال يا رب استسقيناك أول وثاني ولم تنزل علينا المطر. قال إن فيكم نمام. قال والله فيكم نمام. قال من هو هذا يا رب؟ قل لنا حتى نخرجه من بيننا. قال يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نمام؟ قال أنهاكم عن بينكم البين وبغيت أن أفضح عبدي ذا عندك؟ كيف ما أصنع؟ قال قل لهم يتوبوا من النميمة. جمع قومه قال يا قوم إني سألت ربي استسقناك أولا وثانيا لم تسقنا. قال إن فينا نمام. فسألته من النمام؟ قال كيف أنهاكم عن النميمة وأكون نمام وأبى إلا أن يستر على عبده. قلت فما أصنع؟ قال قل لهم يتوبوا. فهي قوم توبوا من النميمة والنمام بينهم. قال ربي هكذا تعاملني تسترني عند نبيك وعند خلقك؟ أنا تائب ندم ندامة كبيرة وإذا السحاب أقبل. فأوحى الله إلى موسى إني منعتكم الغيث بالنمام وسقيتكم بتوبة النمام رحمتكم وانزلت المطر بتوبة النمام. هذا لما تاب إليه سبحانه وتعالى. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فاجعلنا وجميع أهل المجلس وجميع من يسمعنا وتابعنا من التوابين ومن المتطهرين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. آمين. ويرحم العاصي التائب من بني إسرائيل ويرحم من أمة محمد. هو أعظم رحمة لنا سبحانه. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. يقول فكل ما كان من لوم ومن زلل فلائق بي وشأن الله غفران. فالعفو أرجى لأن الله متصف به ولا حرج أن يعفو رحمن. يا رحمن عفو عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا منا ما يليق بلومنا ومنك ما يليق بكرمك. اجعل من كرمك لنا أن تختم أيامنا هذه في دورتنا هذه بفائذ فضل كبير منك لا حد له ولا حصر في السر والجهر. يا أكرم الأكرمين نسعد به في الدنيا والبرزخ ويوم الحشر. آمين. بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسندكم المتصل إلى هذين الإمامين نفعنا الله بعلومهما وعلومكم وعلوم سائر الصالحين رضي الله عنكم. فاسمه العفو إذا تجلى محا ظلمات الآثار الحادثة والأوهام الزائلة وهو من أخص تجليات الجمال. فعند تجليه تظهر الصفات الأزلية والتجليات اللطفية. لذلك قال المؤلف رضي الله عنه إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي. إلهي بمعنى اللطيف عظمته والعطوف سابق منته. وصفت نفسك باللطف والرأفة قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي. وصفه لنفسه في أزله بكلامه القديم الدائم قوله عز من قائل إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقوله تعالى الله لطيف بعباده. هذا قبل وجود الخلق وصفاتهم التي هي الضعف والعجز. وصفاته لا بد وأن تظهر آثارها وتتجلى أسرارها. والخلق وصفاته محل ظهورها ومجلاء نورها. فكيف يمكن اتصافه بهذه الصفات ولا يظهر له محل ظهورها ومجلاء كوامل بدورها دون العباد وصفاتهم. ومراد المصنف الوصف الذي يقتضي ظهوره وجود ضعف العباد لمقاومة تجليات العدل وغلبات الحكم. والناس من الرسائل والحيل وشكوك الشفاه وسيلان المقال على التفريط واقتراف الزلال. وبيان مستتر العمل حين يتخلف عنك كل حبيب ويقلاك كل قريب وينساك كل حميم ونسيب.
0: بعده
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رضي الله عنكم. فهناك يتحقق تجلي ظهورها وترتفع الحجب عن ستورها فيبدو للعبد ما لم يكن لهم في حساب ولا سطر في كتاب من توالي العطاء والثواب يكون منه السؤال وعليه الجواب فيعتذر الله سبحانه وتعالى إلى عبده كما ورد. وقولنا منه السؤال وعليه الجواب هو الحق كما نطق به الكتاب قوله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فهذا قوله بنفسه لنفسه في كلامه العزيز. فذلك يكون جواب الاتباع على ألسنة المتبوعين المدعوين إلى ألسنة الداعين. ولي في ذلك وصفت نفسك باللطف العميم ولا موجود غيرك يا فرد بلا مثل فكيف تمنع من قامت به حلل ضعف وعجز وأنت المفضول الأزل. فلما كان العبد قد يظهر أفعالا محمودة وخصالا شريفة اعترف المؤلف بقوله إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي.
0: لا إله إلا الله. وصفت نفسك باللطف يقول له والرافع قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي. يقول إلهي يا صاحب اللطف العظمة والعطف في سابق المنة وصفت نفسك باللطف والرافع قبل وجود ضعفي قبل ما أخلق أنا وقبل ما يخلق ضعفي. فوصف وصفه لنفسه في أزله بكلامه القديم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله لطيف بعباده إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال هذا قبل وجود الخلق وصفاتهم التي هي الضعف والعجز. صفاته لابد أن تظهر آثارها وتجلى أسرارها. والخلق وصفاتهم محل ظهور لهذه الصفات ومجلى نورها. فكيف يمكن اتصافه بهذه الصفات ولا يظهر لهم محل ظهورها ومجلى كوامل بدورها دون العباد وصفاتهم؟ يعني الوصف الذي يقتضي ظهوره وجود ضعف العباد لمقاومة تجليات العدل وغلبات الحكم والناس من الوسائل والحيل وشقوق الشفاه وسيلان المقل على التفريط واقتراف الزلل وبيان مستتر العمل حين يتخلف عنك كل حبيب يقلاك يبغضك كل قريب ينسى كل حميم ونسيب. هناك يتحقق تجلي ظهور رأفة الرحمن رحمة الرحمن لطف الرحمن جل جلاله بنا. يقول أنت موصوف بالأزل باللطف والعفو والرحمة والرافة فمع ظهور ضعفي وعجزي وحاجتي لذلك ما يظهر تجليها عليك كيف ما يظهر وأنت موصوف بها من الأزل قبل خلقي وقبل وجودي. ها لا إله إلا الله. قال فهناك يتحقق تجلي ظهورها وترتفع الحجب عن ستورها صفاته العظيمة جل جلاله فيبدو للعباد ما لم يكن لهم في حساب ولا سطر في كتاب من توالي العطاء والثواب. ولهذا جاء في الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويغفر لهم يقومون يستغفرون ويغفر لهم. لأنه كيف يظهر سر اسمه الغفار إذا لم يذنب أحد من الخلق؟ لابد له يظهر اسمه فوجود المذنبين يظهر

اسمه معنى اسمه الغفار سبحانه وتعالى اسمه لا إله إلا الله. قال يكون منه السؤال وعليه الجواب، يعتذر الله سبحانه وتعالى إلى عبده كما ورد، بمعنى يسامحه ويتجاوز عنه. قال هو الحكم ما نطق به الكتاب يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قال لعلمنا إنك أنت علام الغيوب جل جلاله. فهذا قال قوله بنفسه لنفسه في كلامه العزيز، فكذلك يكون جواب الأتباع على ألسنة المتبوعين والمدعوين على ألسنة الداعين. وصفت نفسك باللطف العميم ولا موجود غيرك يا فرد بلا مثليه، فكيف تمنع من قامت بحلل ضعف وعجز وأنت المفضل الأزلي. لا إله إلا الله. فالحمد لله على كريم أوصافه، ونسأل يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا ويتولانا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Good.

0: الله. عجل الله بالفرج ورفع الضيق والحرج وقوم كل معوج وثبتنا على أقوم نهج مع من انتهج وأعاذنا من الآفات والعهات والعوج وتولانا بما تولى به محبوبيه الراقين إلى أعلى الدرج وحن عين روح حبيبه المصطفى صلى الله عليه وصحبه وسلم صاحب النور الذي انبلج وأن الله به تولانا في كل شان ورفعنا به إلى أعلى مكان ويصلح لنا السر والإعلان ويصفي لنا كل باطن وجنان وطهرنا عن جميع الأدران ورزقنا العمل بالقرآن وبما في القرآن والإطلاع على سر القرآن وجعلنا عنده من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته في خير لطف عافية مع صلاح شؤون الظاهر والخافية والفرج للأمة والخدم بحسن وراض عنا في لطف وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم
0: ربنا انفعنا.

أهل القطر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور

بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الهنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين

منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون

مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم.

0: كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنى اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلى لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا مهنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان عند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبط عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامهها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الأصمة في الحركات والسكنات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك الملك وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد كافى يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا دنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجي إلينا ولو نشاء لطمسنا على عينهم فاستبغوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون يا ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعانت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما

0: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسك وهو السميع العليم ستر العرش مسبون علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك وأسمع وبصرني بك وأقمني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونا علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم يا الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: المعنى أعجبوا لإلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت.
1: إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: رحلة الشتاء كانت إلى اليمن والصيف إلى الشام من كل عام.
1: فليعبدوا رب هذا البيت،
0: أي الكعبة المشرفة.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

الله ورب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم سر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله رب العالمين. أسألك خير هذه الليلة فتحها.

بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الحي القيوم الذي لا يموت، وأتوب إليه. ربي اغفر لي.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

0: الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه ربي اغفر لي في كل لحظة ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآل وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

استولوا صلاة تقار وتراسوا ساوى الإقدام يعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها

خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

0: Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: تحيات وبركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى الله
0: الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: يا رب السلام، حيينا ربنا بالسلام، ادخلنا برحمتك دارك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا اله الا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدى

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

حساب برحمتك يا أرحم الراحمين والدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

أتطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض.

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فيها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترثي الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحان

الله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر، تبنا إلى الله باطنا وظاهر.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، ورضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.

أنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باء علوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لباء علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراسي أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استغفر الله العظيم، استغفر المهتدين في الحال المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، أعوذ بهم من تسمية الصفوف ومن تمام الصلاة. كما أجب عن الخط الأخير حتى يستوي، بارك الله فيكم. استوي.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.

سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى

لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

هي والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الصراط
0: المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: افتح الله افتح الله افتح. اللهم السلام السلام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ينفع. اللهم لا مانع لما أعطيت. اللهم صل على محمد.

0: まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、まあ、له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
0: لو كان محمد سعد بن زبير بن عبد الله مستعان الحمد لله رب العالمين
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

الله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، تأليف الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنا وعنكم وعن سائر الصالحين في الدارين آمين. باب الخيار في البيع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا باع رجلا في الجاهلية خيره بعد البيع، فقال له أعرابي مرة: عمرك الله، من أنت؟ قال: امرؤ من قريش، تعجبا من حسن بيعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لمن يبيع وفي عقله خبل وضعف فيغبن في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار 3 ليال، إن رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما ينهى مثل هذا عن البيع، ويقول: فإن أبيت إلا أن تبيع فبايع وقل لا خلابة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرى جواز خيار المجلس، ويقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. وفي رواية: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع. وفي رواية: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرخص في عدم رؤية المبيع حالة العقد اكتفاء بالصفة أو الرؤية المتقدمة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعت مالا بالوادي من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع. وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، والله أعلم.
3: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
4: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوته سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيرة الرحمن تعالى في خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيتكلم الشيخ علي رحمه الله عما ورد في الخيار في البيع وما يتعلق بالبيع من الخيارات يرجع إلى خيار المجلس وإلى خيار الشرط وإلى خيار العيب الذي يسمى خيار النقيصة، بأن ينقص في البضاعة شيء مقصود يتوقع بحكم الأصل وجوده ثم لا يوجد، فصارت بهذا الاعتبار ثلاثة خيارات: خيار المجلس ما دام في المجلس وهو الذي جاء فيه الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والخيار الذي يكون بشرطه، فيجوز لكل من العاقدين أن يشترط لنفسه الخيار لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على ما هو عند الجمهور، يتأمل ويراجع نفسه وحسابه، ففي خلال هذه المدة يمكنه أن يعيد البضاعة، فإن اشترط لأحدهما فالخيار له، وإن اشترط الاثنين فالخيار للاثنين، البيع والمشتري، حتى تنقضي المدة المعلومة. يقول: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع رجلا في الجاهلية خيره بعد البيع. إذا عرض عليه البضاعة فاشتراها فيقول له: انظر أمرك، أنت راض بها وفرح أو تردها علينا نرد لك ثمنك. وما كان هذا من عادة الناس، إنما يعدون البيع وسيلة وفرصة لكسب المال وتكثيره على أي وجه، ولكنه كان هكذا صلى الله عليه وسلم من قبل نزول الوحي عليه وفي أيام الجالية، حتى ذكر قصة الأعرابي الذي بايعه فأحسن البيعة ثم جعل له الخيار، فقال له: عمرك الله، من أنت؟ قال: أمره من قريش، أنا رجال من قريش. صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك تعجبا من حسن بيعه صلى الله عليه وسلم وكريم خلقه وحسن بيانه وصفيه وإعطائه الفرصة الكاملة للمشتري منه أن يتأمل وأن ينظر، وتخييره له بعد البيع إن أراد أن يمضي البيع وإن أراد أن يرده عليه رده عليه، فتعجب من هذه الأخلاق الكريمة، وقال: من عمرك الله، من أنت؟ عمرك أي أطال عمرك، فمن أنت الذي تعامل هذه المعاملة وتقوم هذا المقام في المبايعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: امرؤ من قريش، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وهكذا جاءنا في هذا المعنى حديث: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فمن الخيار ما يحكم ما يثبت بأصل الشرع، الخيار الحكمي وهو خيار المجلس، ثم خيار الشرط إن اشترطوا، ومنه خيار النقيصة وهو وجود عيب في السلعة غير حادث عند المشتري بل من قبل أن يبيع. فصل الحنفية في أنواع الخيار وذكروا 17 خيار، ويقول المالكية الخيار نوعان: خيار التروي أي التأمل والنظر للبيعين والغيرهما، وخيار الشرط، هذا الذي هو خيار الشرط، هو خيار النقيصة أي ما كان موجب نقصا في المبيع من عيب. ويقول الحنابلة الخيار 8 أنواع: خيار المجلس والشرط والغبن والتدليس والعيب والخيانة واختلاف المتبايعين في الثمن والمؤجر المستأجر في الأجرة وخيار التفرق الصفقة وهكذا. علمت ما قال الشافعية في أن الخيار في البيع 3 أنواع: خيار مجلس وخيار شرط وخيار وعيب. وهو أن يظهر بسلعة عيب قديم قبل أن يتم الشراء. فالمراد بالخيارات تلافي النقص الحاصل بعد تخلف شريطة اسمها لزوم العقد وهكذا. فيأتي خيار الشرط هذا وهو أن يشترط أحد البائعين أما المشتري أو البائع الخيار. فذهب الجمهور إلى الأخذ بخيار الشرط وأنه مشروع لا ينافي العقد، واستدلوا بالسنة وبالإجماع. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقول لمن يبيع وفي عقله خبر ضعف فيغبن في البيع، كان واحد كثيرا ما يبيع ويغبن يضحكون عليه، فإنه غير مستجمع قواه في النظر في المسائل. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاشتراط بأن يفكر بعد ذلك ويستشير إلى الأجل وهو الثلاثة الأيام. يقول إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فرددها على صاحبها. فهذا المراد بقوله لا خلابة اشتراط الخيار مدة ثلاثة الأيام. كان كثير ما ينهى مثل هذا عن البيع، يقول فإن أبيت إلا أن تبيع فبايع وقل لا خلابة. وفي إرشاده إلى أنه ينبغي أن يتولى الأمور من يتقنها ويحسنها، وإذا تطلع لها وقام بها من لا يحسن ذلك فله في مثل البيع والشراء اشتراط الخيار، كما أشار صلى الله عليه وسلم جبرا لما يكون من تسرعه وعدم حسن تصرفه والنظر في عواقب الأمور. قال فلا علمنا ما جاء أيضا عند من هذا الحديث وتعدد رواياته إذا بعت فقل لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال، وهكذا. وقد كان يقول هو في يبيع إلى وقت سيدنا عثمان هو يبيع، يقول قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل لي الخيار ثلاثا ويجعلني بالخيار ثلاثا، فيرد السلعة على صاحبها إذا وجد أنها لا تناسب، إما من جهة الثمن وما من جهة النوع ومن جهة الكمية وما إلى ذلك، فكان يرد عصم الغد وبعد الغد. فإذا قال قد أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم، يقول إن صلى الله عليه وسلم قد جعلني بالخيار ثلاثا. فيمر الرجل من أصحاب صلى الله عليه وسلم فيقول للتاجر ويحك إنه قد صدق، إن صلى الله عليه وسلم قد كان جعله بالخيار ثلاثة. فهذا مما جاء في السنة، وعليه الجمهور كما ذكرنا. والخيار خيار الشرط هذا في البيع للبايع أو للمشتري أو لهما معا ثلاثة أيام، فما دونها هكذا عند أبي حنيفة والشافعية ثلاثة أيام فما دونها، ما يزيد على ثلاثة أيام. كما سمعنا في روايات هذا الحديث أنه حدد صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليال وقال أنت بالخيار ثلاثا. وجاء عند أبي يوسف ومحمد من الحنفية وكذلك عند الحنابلة إذا سمى مدة معلومة يجوز وإن طالت، ولو زاد على 3 أيام وهكذا. وكما يروى عن ابن عمر أنه أجاز البيع إلى 2 شهر. وإنما شرع الخيار لأجل الحاجة إلى التروي ليندفع الغبن، فقد تمس الحاجة إلى أكثر من 3 أيام. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه أبو يوسف ومحمد بن الحنفية. ويرون المالكية أن مدة الخيار تختلف باختلاف السلع، لأن القصد ما تختبر به ما مختبر فيه تلك السلعة، فيختلف قدر الحاجة ويضرب من الأجل أقل ما يمكن تقليلا للغرر. فإذا كان مثل دار يتريا يقولون إلى 2 شهر إلى 2 شهر، وأما مثل دابة ومتاع يسير خلاص 3 أيام يكفي. فعندهم يتبع مدة الخيار الحاجة إلى التروي في السلعة، فإذا كثرت وكبرت اشترى عدد من المزارع والأراضي بقى من نظر وتفكير، فيمكن يأخذ 2 أو 3 أشهر مدة الخيار. وهكذا يرى المالكية أن الخيار يتبع الحاجة في تقدير الشان فيما يتعلق بالسلعة التي اشتراها. سواء فإذا لم يحدد وقت وأنه بالخير على الإطلاق فلا يصح ذلك، ولا يكون خيارا صحيحا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. لم يصح يكون يشترط مدة مجهولة أو يشترط الخيار أبدا أو متى شاء، أو قال لي الخيار ولم يذكر مدته، فلا يصح بذلك عند الشافعية والحنابلة. في رواية عن الإمام أحمد أنه يصح، وكذلك قول مالك عليه رضوان الله تعالى، ولكن قال يصح ويضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة. رجع إلى ترتيب أنه ماذا تحتاجه السلعة، ولكن شرط الخيار مطلقا صحيح عنده بعد، لكن يبقى في كل سلعة إلى ما تحتاجه، كم تحتاج هذه السلعة. فالمراد بالخلابة الخديعة كما ذكر والمخادعة. وذكر خيار المجلس، وقال كذلك يرى جواز خيار المجلس، ويقول البيعان أي البائع المشتري بالخيار ما لم يتفرقا، ثم من غير التفرق إذا اختار لزوم البيع. قال أو يقول أحدهم أصحابي اختار، فمن اختار منهما لزوم البيع سقط حقه في خيار المجلس، فإن اختاراه معا سقط عن الجميع. وذكر هنا في الحديث لا يحل أن يفارقه خشية أن يستقيله، هكذا جاء عند الترمذي وغيره، يقول لا يتحيل عليه من شان يفوت عليه فرصة التروي في بضاعته. يقول أنا بل أن بكلمه بيسمع لكن خلنا اشتري، وإذا اشتريت بخرج أول واروح فارقه برجع بتكلم معه، لأنه إذا رجع وأنا قد فارقته ما له حق الخيار، قد فات حق الخيار. فأرسل صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي التحيل بمثل ذلك، ويدعو الفرصة لكل بيع المشتري مدة المجلس، لعل أن يكون في ذلك نظر أحدهم إلى ما هو أصلح له. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، الخير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك وجب البيع، ويسقط خيار المجلس باختيار اللزوم. من أحدهما أو من كليهما. وفي رواية كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرق كل بيعين لا بيع كل بيعين يعني كل بائع ومشتري لا بيع بينهما أي لازم وثابت حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وقد سمعت ما ذكرنا في مدته. وكان بعمر رضي الله عنه إذا بايع رجلا فأراد ألا يجيله قام فمشى هنيهة ثم رجع. يلخص في عدم رؤية المبيع حالة العقد اكتفاء بصفته والرؤية المتقدمة. ثم أن الشافعية جعلوا بيع الموصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف فيه مندوحة عن الربا، وإلا فيشترط للبيعين أن يكون رأي البضاعة. وكان عمر رضي الله عنه ما يقول بعت مالا بالوادي من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيتي خشية أن يردني البيع. وقال وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا، فإذا تفرقا انقطع حق الخيار لكل منهما. فإن كان في دكان غرفة مكان حتى يخرج أحدهما من الدكان ويولي، وإن كان في مثل شارع تبايع بأن يولي كل منهما صاحبه ظهره ويمشي خطوات، فإذن يكون انتهى خيار المجلس. نعم. و يبقى بعد ذلك الكلام على خيار الغبن أو خيار النقيصة خيار العيب. وللأئمة في ذلك أيضا اجتهادات، و وإذا مشي معا أو جلس في مجلس واحد ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات فكله يبقى مجلس خيار حتى يحصل التفرق. فقال معظم الفقهاء بخيار المجلس، وكان مذهب أبي حنيفة ومالك بعض الفقهاء مثل فقهاء السبعة المدينة أنهم لا يرون الخيار للمجلس بل يرون لزوم البيع، ولكن في الجمهور جاءت عدة من الأحاديث والأدلة كما سمعنا في مثل هذه الروايات. يقول ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، فما لم يتفرقا أو يكون البيع خياران يعني يختار نجوم أو يخير أحدهما الآخر. أصلح الله أمور المسلمين وأقام بينهم أحكام الدين ورزقهم متابعة نبيه الأمين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وأصلح شؤوننا وشؤون الأمة بما هو أهله كما هو أهله في أطواف وعوافي ظواهر وخوافي، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
5: الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه وعلينا معهم وفيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحقائق هذه الأذكار وينفعنا بما فيها من الأنوار والترقيات، فهي أذكار عظيمة علمها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمته. ولو لم يكن في هذه الأذكار العظيمة التي قرأناها إذا تدبرناها وتمعنا فيها إلا قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، فأن هذا يجمع المسلم جميع الخيرات ما شاء الله. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. فإذن كل يوم من الأيام له فتح من الله عز وجل جديد، وله بركة جديدة، وله نور جديد، وله هداية جديدة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى نأخذ نصيبنا من هذه الرحمات. كل ذلك يعود إلى رحمة الله. الفتح من الله عز وجل يعود إلى رحمة منه سبحانه وتعالى، والهداية تعود إلى رحمة منه سبحانه وتعالى. هذا التفصيل الذي يقرأ بعد الإجمال. رحمة الله سبحانه وتعالى عظيمة ومجملة، وصفاه من صفاته جل جلاله وتعالى في علاه، لا تجزأ ولا تقسم ولا تشاهد، كما قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله عز وجل صفاه من صفاته، سمعت، ما نقدر نشاهدها ولا نقدر نراها، ممكن نرى آثار رحمة الله، كما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى مخاطب النبيه الأعظم ورسوله الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فانظر إلى آثار رحمة الله. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى أثرا من آثار رحمته سبحانه وتعالى تحيا بها كل البلاد، سواء كانت بلاد إسلام أو بلاد غير إسلام. فيقول مثلا سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. هذا أثر من آثار رحمة الله، إنزال الأمطار من السماء والغيوث تحيا الأرض فتصير حية. بعد ذلك ربنا عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، المخاطب الأول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطبون: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ثم استدل على إحياء الأرض بالأمطار، استدل بذلك على إحياء الموتى، قال سبحانه وتعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فنحن إذن كل عطايا الحق عز وجل كما قلنا تعود إلى رحماته. إذا سألنا في هذا اليوم المبارك: اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ست أنواع من العطايا تعود إلى الرحمة، وهذا مأخوذ في القرآن: أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه. وحتى العطايا من المولى عز وجل التي لم تذكر في هذا الحديث ونقرأها في القرآن هي أيضا تعود إلى رحمة الله عز وجل، مثل ما نقرأ في قوله سبحانه وتعالى: إن الله غفور رحيم. فربنا عز وجل لماذا يغفر لعباده؟ لأنه رحيم. لماذا يعطي عباده؟ لأنه رحيم. لماذا يعطي الأنبياء والرسل؟ لأنه رحيم. لماذا ينجي الناس من الشدائد والمهلكات؟ لأنه رحيم، كما نقرأ مثلا في قوله سبحانه وتعالى في حق سيدنا نوح: وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين. لماذا أدخله الله في رحمته وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين؟ أدخله الله برحمته فصار من الصالحين. في الآية الثانية يقول سبحانه وتعالى: فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. حتى مع ذكر أعمالهم ولا استقامتهم ولا استجابتهم لنداء الله عز وجل ولا أعمالهم الصالحة الباطنة والظاهرة، كل ذلك سبحانه وتعالى ذكر السبب الحقيقي، وكل ذلك يعود إلى رحمة الله. أعمالهم الصالحة من رحمة الله، وإن استقاموا على منهجه سبحانه وتعالى من رحمة الله. فذكر السبب الحقيقي للنجاة والسبب الحقيقي للدخول مع العباد.

الصالحين وأدخلناه برحمتنا في عبادنا الصالحين فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا. والصلاح رتبة من الرتب، الأنبياء صالحون والأولياء صالحون، فرتبة من الرتب يدخلها الناس. لذلك سيدنا كما نقرأ في القرآن سيدنا يوسف وسيدنا سليمان كل واحد منهم قال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فنحن في هذا اليوم ما شاء الله المبارك يوم الاثنين الذي وردت فيه الآثار والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن أشهرها حديث الإمام مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تعرض الأعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية أخرى أيضا صحيحة يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين وخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، فتفتح أبواب الجنان في كل يوم اثنين وخميس وتحصل المغفرة من الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس إلا رجل وأي امرأة كذلك، لأن الغالب مخاطبين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم والحاضرين أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال، فلذلك دائما يأتي الخطاب إليهم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإذا هذا يوم مبارك ما شاء الله، حتى العلماء يقولون أن يوم الاثنين هذا أفضل من يوم الخميس، وأن يوم الجمعة أفضل الأيام. عندما يقولون يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس يعني أن الأعمال الصالحة في هذا اليوم أكثر ثواب وأعظم عند الله عز وجل. حتى يقول الفقهاء لو فرضنا أن مسلما خير هل يصوم الاثنين أو يصوم الخميس، يعني ما بيقدر إما يصوم الاثنين أو يصوم الخميس، إذا قدر أن يجمع بينهما نقول صوم الاثنين وصوم الخميس، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. لكن إذا ما تيسر وما تأتى أن يصوم إلا الاثنين والخميس، كان يكون عنده عمل مثل في أحد اليومين، إما يصوم الاثنين ويذهب إلى عمله الخميس أو يذهب إلى العمل يوم الخميس ويفطر الاثنين، فقال العلماء الصوم يوم الاثنين أفضل، لأن يوم الاثنين هو أفضل من يوم الخميس. ومعنى أفضل يعني أكثر ثواب وأكثر أجر وأكثر ثقل في الميزان وأسرع في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا اليوم ما شاء الله، أولا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، قال ذاك يوم ولدت فيه، عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، فأشار إلى ولادته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم أثنى على الصيام فيه قال ذاك يوم ولدت فيه ولا نعم الصوم فيه. فنحن الآن ما شاء الله في يوم الاثنين هذا في شهر المحرم، الأفصح قال العلماء أن نقول المحرم ولا نقول محرم كذا من غير الألف والتعريف، أنها جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرم المحرم، وهو من, من, من, من أعظم الأشهر الحرم، حتى أنه أفضل الصيام عند الله عز وجل بعد صيام الفريضة صيام شهر الله المحرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر الله المحرم، وفيه البركات العظيمة والخيرات. ونسأل الله أن يجعل هذا العام من أبرك الأعوام علينا وعلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل خاص وفي كل عام، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، هذه الأذكار النبوية المحمدية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها بركات عظيمة ومنافع عميمة لا يقدر أن يتخيلها الإنسان بخياله ولا المسلم. حتى العلماء الكبار يأخذون من معاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني دعواته يعني على حسب مستواهم في العلم، على حسب مستواهم في النور، كما قال سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا، كل أحد درجة، الأنبياء درجات، العلماء درجات، الأولياء درجات، الصالحون درجات، وحتى الأشرار والعياذ بالله درجات، والكفار درجات، والظلمة درجات، ليسهم كلهم درجة واحدة، ولا الصالحون وليس الصالحون درجة واحدة، كل له درجته. سبحان الله. وحتى يعني ال- ال- ال- ال- ال- ال- الأطوار الإنسانية درجات، يعني النفس المطمئنة دي ليست درجة واحدة، درجات، حد عاد ولا لا يزال في بداية النفس المطمئنة، حد ما شاء الله راسخة أقدامه في النفس المطمئنة، وكذلك النفوس الأخرى، حتى النفس الأمارة بالسوء قال العلماء، حد عاد ولا بدايات النفس الأمارة بالسوء، نعوذ بالله من ذلك. وبعض الناس يمكن يعني نفسه الأمارة بالسوء قوية يعني شديدة شيطانية، ممكن تمر بأي سوء، وبعض الناس ممكن نفسه الأمارة بالسوء تمر ببعض السوء، ليس بالأسوأ الكبيرة والخطيرة. فكل شيء درجات، فكما الصالحين درجات، الأشرار درجات، والعلم درجات، والعطايا من الله سبحانه وتعالى كذلك، فنسأل الله أن يرفعنا إن شاء الله. فلذلك حتى العلماء في فهم حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني على حسب استنباطهم وعلى حسب فهمهم وعلى حسب

0: حديث أبي عمر. وواحد من العلماء الآخرين ما شاء الله قالوا أملأ 100 فائدة من هذا الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أملأ 100 فائدة من حديث يا أبا عمر ما فعل النغير، كله 5 كلمات، يا أبا عمر ما فعل النغير. فلذلك طي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا علوم، ممكن طالب العلم ومبتدئ يأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين، 3 فوائد، 5، فيأتي عالم آخر فيأخذ 20 فائدة، 50 فائدة. فمثل هذا الإمام ما شاء الله استنبط 400 مسألة، وهذا أملى 100 فائدة من هذا الحديث. فكذلك الحديث التي نقرأها كل يوم في الصباح ما شاء الله عندما نكررها ونرددها تأتي بركتها ويأتي سرها ويأتي نورها ونتحقق بها. حتى سمعنا في كلام سيدي الحبيب عمر حفظه الله أن من منافع وبركات هذا الدعاء الذي نقرأه كل يوم في الصباح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أن من ثمرات هذا الذكر العظيم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، أن الذي يواظب على هذا الذكر ويحضر قلبه في أثناء هذا الذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أن الله سبحانه وتعالى ينزع من بطنه الحسد وينزع من بطنه أسباب الحسد، ما يحسد أحد على نعمة من نعم الله أبدا. وقال: كيف يتأتى أنك تحسد إنسان على نعمة الله وأنت كل يوم في الصباح تحمد الله نيابة عنه؟ كل يوم أنت في الصبح تقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، هذا تحقيق التوحيد أن النعم من الله عز وجل وحده، فمنك وحدك لا شريك لك. بعد ذلك تقول: فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أنت تحمد الله عز وجل وتشكره على نعم الله عليك وعلى نعم الله على خلقه سبحانه وتعالى، فينتزع الحسد من حيث تدري ومن حيث لا تدري، فيتجد المسلم ما شاء الله لا توجد فيه أي ذرات أن يحسد أحد من خلق الله على عطاء عطاه الله إياه سبحانه وتعالى. ممكن يكون دخله الغبطة يغبطه ويتمنى مثله ويرجو الخير. فإذا رأينا العلماء الصالحين والعباد العارفين إن شاء الله مشمرين في طاعة الله سبحانه وتعالى في العبودية لله عز وجل، نتمنى أن نكون مثلهم ونغبطهم على هذا الحال. إذا رأينا الذين يقومون بالقرآن نتمنى مثلهم. إذا رأينا الذين ينفقون أموالهم في سبيل مرضات الله عز وجل وإدخال السرور على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ينفقون أموالهم فيما يدخل السرور على قلب الرسول، أنت تتمنى أن تكون كذلك، فيعطيك الله عز وجل على نيتك. إذا نويت هذه الأعمال يعطيك الله. انظروا عظمة النية في الإسلام كيف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك يصححون النية، الصالحون يصححون نواياهم ومقاصدهم ويجعلونها خالصة لوجه الله. فالمسلم يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. الواحد قد لا يقدر أن يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة كما كان يصلي سيدنا علي زين العابدين 1000 ركعة في اليوم والليلة، كما كان يصلي سيدنا الفقيه المقدم، وكما كان يصلي سيدنا الشيخ أبو الحسن الشاذلي 1000 مرة 1000 ركعة في اليوم والليلة. لكن إذا صلحت نوايانا ومقاصدنا نقدر أن ننوي أن نصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. فإذا نويناها بصدق وقبلها الله عز وجل ما شاء الله ممكن يعطيك الثواب. والبعض وأول شيء يقف أمام النية الصالحة هو حسد الشيطان، فالشيطان يكثر لك يقول لك: أنت ما يمكن تصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة، ولا بقى تقدر أبدا، إيش قدرك تصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة إيش أنت؟ فتثقل عليه. وبعدين المسلم ما شاء الله إذا عزم وجزم ودخل بالنية الصالحة ما شاء الله يجدها بعدين 1000 ركعة ولا 100 ركعة صليها. سمعت؟ فالعزم والجزم يقف أمامها الشيطان، لأن العلماء قالوا الصحابة الكرام والعباد العظام مثلنا بشر ما شاء الله، لهم قلوبهم ما هي كما قلوبنا له وعظامهم ما هي كما عظامنا، إلا عندهم النية. فربك بالنية الصالحة ييسر لهم الأمور ويعينهم. نحن الواحد منا الآن مثلا على سبيل المثال يصلي في اليوم والليلة كم؟ 50 ركعة. يعني إذا مثلا صلينا الضحى 12 ركعة، فقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. ونصلي الوتر مثل 11 ركعة، فعندك 12 ركعة من الضحى و11 ركعة من الوتر 23، بعدين الفرائض 17 ركعة فرائض، ركعات الفرائض، الظهر 4 والعصر 4 والفجر ركعتين 10 والمغرب 3 والعشاء 4، 17 ركعة فوق 23، 17 ركعة فوق 23 كم صارت؟ 40. وبعدين ممكن تصلي الرواتب هذه غير الضحى وغير الوتر، الرواتب الكاملات أقل شيء 12 ركعة، ممكن تزيد إلى 22 ركعة، 2 قبل الصبح، 4 قبل الظهر، و4 بعد الظهر، إن شاء الله قدها 10. وبعدين تصلي قبل العصر 4، وتصلي بعد المغرب 6 ركعات، قدها 10، 4 و 6 10، وذيك 10، 20، ما شاء الله. وبعدين صلاة العشاء تقدر تصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها وأربع ركعات بعد بعدية العشاء، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ورد في الحديث، حديث قوي، 4 بعد الظهر، 4 بعد الظهر كأربع بعد العشاء، وأربع بعد العشاء كعدلهن من ليلة القدر. هذه 4 ركعات ما دخلها في الوتر ولا دخلها في الرواتب، فممكن الواحد منا ما شاء الله إذا حافظ فقط على هذه الرواتب والسنن يصلي إلى 50 ركعة و 60 ركعة، وهو كل يوم يركعها. ما شاء الله الطلبة هؤلاء المتفرغون في دار المصطفى وفي غيرها من الدور طلاب العلم متفرغين، هذه تعتبر بالنسبة لهم بديهيات، من ما يركع سنة الفجر، من ما يركع سنة الظهر، شوف الطلبة كلهم من ما يركع سنة العصر. ممكن تكون صعبة وثقيلة على غير المتفرغين، مثل عنده أشغال، عنده أعمال، شوفها ثقيلة، شوفها ثقيلة. الضحى 12 ركعة طويلة دي، نقول وقال شيء حتى 8 ركعات على القول الآخر، يعني أن أكثر الضحى 8 وأفضلها 8، وعلى القول الآخر كما في بشر الكريم وفي التحفة أنها أكثرها 12 ركعة، 12 ركعة، فما شاء الله قد معوه 70 ركعة يمكن، ما عاد بعدين إلا 30، عاد النفل المطلق، صلي سهل على 4 ركعات، على 4 ركعات كما بين الظهر والعصر. إذا المسلم بين الظهر ركع بعدية الظهر 4 ركعات، خلاص دحين وقت مفتوح إلى وقت العصر، ما عاد شي راتبة مخصوصة مطلوبة في الوقت هذا، معك النفل المطلق فقط، ركعتين ركعتين ركعتين أو 4 ركعات أو 4 ركعات، خصوصا إذا كان صايم مثل ما شاء الله يقدر يركع في اليوم ذا كم ركعات، فتصلي إلى 100، تصلي إلى 100 بكل يسر، بتصلي إلى 100. وبعدين مع الهمة ممكن، ما هو صعب وما هو مستحيل يعني إن واحد ما يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة كما سيدنا علي زين العابدين، سيدنا الفقيه المقدم، ليس مستحيل، ممكن يكون ثقيل، ممكن يكون بعيد، ولك بعيد، لكن ما هو مستحيل. إذا واحد ما شاء الله حزم وجزم وهم أبي يمنعه حد مقيده كذا يقدر يقول اللي بيكسله ما شاء الله بطنه بس الوساوس دخل، لا لا لا ثقيلة، تقدر أنت، مدريها كذا، بس خواطر تثبطه وتقعده. وإذا جلت له خواطر نورانية وخواطر ما شاء الله رحمانية تقول له قم ركع ركع، يركع ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين، خصوصا إذا حد رغبه، يعني إيش رأيك إذا واحد قالوا إن ركعت ركعتين فأنا أعطيك يعني قطعتين ذهب أبو 10 كيلو، بتقوم ذهب خالص بتركع، كلما ركعت من أعطيك يسمونها قطعة ذهب ولا كذا كذا. وبعدين بيقولك أنت وشغلك، بغيت لك 20 كيلو، بغيت لك 30 كيلو ذهب، بغيت لك 50 كيلو، قم ركع شوف قدامك. بينشطون الشباب يعني بالذات، بينشطون، ويمكن حتى ينشطن النساء، ويمكن ينشطون حتى التعبانين، بيقولون قد بناخذ قسمنا في هذا المكان. وكيف هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب. الترمذي قال هذا حديث غريب يعني لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن علم الحديث الآخرين حققوا وتبعوا إلى سانيد وشرعوا الشواهد ورعوا المتابعات وصححوا، قالوا هذا حديث صحيح. وقول الإمام الترمذي هذا اجتهاده رضي الله عنه وارضاه. الشاهد نسأل الله أن يكرمنا ببركات هذه الدعوات إن شاء الله التي ندعو بها كل يوم، وهذا كما قلنا ما شاء الله شهر حرام، شهر المحرم شهر حرام، والأشهر هذه لها مسميات في القرآن، ما نحن سمناها أشهر حرم، ربنا سماها الأشهر الحرم سبحانه وتعالى، قال جل جلاله وتعالى في علاه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ربنا سماها أشهر حرم. أشهر الحج ما نحن سميناها أشهر الحج، ربنا سماها في القرآن الحج أشهر معلومات، بعدين فصلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ربنا جل جلاله وتعالى في علاه ما ذكر أشهر الحج، ما ذكر أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، خلاص قال الحج أشهر معلومات، الناس يحجون حتى قبل الإسلام. صح أن الحج حقهم قبل الإسلام في أخطاء في لخبطة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم الحج الصحيح، لكن ذكر الحج أشهر معلومات، وكذلك أشهر الحرم ذكرها الحق عز وجل مجملة، قال سبحانه وتعالى منها أربعة حرم، ثم فصلها وبينها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما خطب الناس صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع على ناقته العظباء، على ناقته العظباء، وقال إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثم ذكرها صلى الله عليه وسلم، المحرم وذي القعدة وذي الحجة ورجب ومضر الذي بين جمادة وشعبان، رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان، ثم قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فذي الأشهر العظيمة والأيام ما شاء الله نعمل الأعمال الصالحة، نقرأ القرآن، نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتظهر بعد ذلك ثمرات الأعمال الصالحة، منافع الأعمال الصالحة، بركات الأعمال الصالحة. من بركات الأعمال الصالحة هذه حفظ الإنسان من الأمراض، من بركات الأعمال الصالحة هذه طول العمر، عندما يكون سبب الأعمال الصالحة سبب في زيادة رزق الإنسان في طول عمره في إعطاه العافية، الأعمال الصالحة سبب في دفع الشرور، ومن أعظمها القرآن، ومن أيسرها الذكر، أيسر عمل صالح الذكر ذا، ويقوم مقام الصيام، يقوم مقام الإنفاق، يقوم مقام آخر الليل ما قدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من هاله الليل أن يكبده وظن بالمال أن ينفقه، بخل بالمال أن ينفقه، وهاله الليل صعب عليه أن يقوم الليل، فليكثر من ذكر الله عز وجل، ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله أنواع، أن بغيت تذكر الله بس باسمه جل جلاله، الله الله، سيدنا وشيخنا الحمار دائما يلفت انظارنا إلى اسم الله عز وجل، هذا لفظ الله الله الله، توك ما شاء الله الباب قدامك، يا الله يا الله، بغيت تذكر الله عز وجل بالتوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله مفتوح، بغيت تذكر الله بالتسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم مفتوح، بغيت تذكر الله بالشكر والحمد الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله مفتوح، بغيت تذكر الله بالاستغفار استغفر الله استغفر الله قمامك، تريد تذكر الله عز وجل بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله مفتوح، أنواع الذكر لله سبحانه وتعالى، الله الله سبحان الله، حتى ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله بعد صلاة الغداء 100 مرة بعد صلاة الفجر 100 مرة كتب الله له 100 حجة، ومن قال الحمد لله بعد صلاة الغداء 100 مرة وبعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب بعد الغداء الفجر 100 مرة فكأنما غزا 100 غزوة، ومن قال لا إله إلا الله فكأنما أعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، ومن قال الله أكبر لم يأتي أحد للأفضل منه، فالذكر العظيم ذا ما شاء الله نكثر منه، نسأل الله أن يوفقنا المسلمين لكثرة ذكر الله، من أعظم ثمرات الذكر أن يحبون الله سبحانه وتعالى، تصير من عباد الله المحبوبين، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، فنسأل الله أن يرفعنا والمسلمين ويجعلنا من الذكارين ويشهر علينا وعليهم أنوار الذكر لله ويدفع عنا عن المسلمين الآفات والعاهات ويوفقنا لذكر الله وشكره سبحانه وتعالى ويوفقنا والأمة المحمدية حتى نكون قرة عين لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مستقيمين على المنهج النبوي والطريق المصطفوي، فيسعد المسلمون سعادة الدنيا وسعادة الأبد ظاهرا وباطنا، بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، الفاتحة. اللهم صلي وسلم،
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومن

نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين. حسبي الخالق من المخلوقين. حسبي الرازق من المرزوقين. حسبي الساتر من المستورين. حسبي الناصر من المنصورين. حسبي القاهر من المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا.
وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا.

الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه، ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: احتفالا ووفاء بذكرى ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنتم على موعد مع مجلس البرد السنوي لحارات مدينة تريم والذي تستضيفه حارة الخليف بمدينة تريم. الموعد يوم الجمعة القادمة 1 ربيع الأول، المكان ساحة جبان التريم، الزمان بعد صلاة العشاء. كما ستقام البردة السنوية العامة للنساء بحارة الخليف في بيت آل السري بيت ألب الفقيه سابقا شرقي مسجد الدويلة بالخليف عصر يوم الجمعة القادمة، ليلة عامرة بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، تتخللها قراءة البردة والمدائح النبوية وكلمات الوعظ والإرشاد والتذكير وأجواء إيمانية مباركة. كونوا على الموعد مع مجلس البردة السنوي لحارات مدينة تريم، والدعوة عامة للجميع والدار على الخير كفاعله. نعلن لكافة الأخوة أئمة المساجد والمؤذنين بمدينة تريم وضواحيها باستمرارية الدرس الأسبوعي للأئمة والمؤذنين الذي يعقد مساء كل ثلاثة بدار الفقيه المقدم بمدينة تريم بعد صلاة العشاء بحضور الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. نأمل من الجميع الحضور، والدعوة عامة للجميع، والله الموفق والمعين. صادر عن قسم المساجد بالدائرة الدعوية بدار المصطفى بتريم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محطات.

أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين والمتابعين الكرام عبر أثير إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم تريم العلم والعلماء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأهلا بكم في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم محطات في موسمه 11. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا اليوم المبارك. أيها الأحبة، إن أعظم ما يملكه الإنسان في هذه الحياة ليس المال ولا الجاه، بل هو الوقت. الوقت هو رأس مالك الحقيقي، وهو أنفس ما جدت به وأسرع ما يمر من بين يديك. كل دقيقة تمضي من عمرك هي جزء منك ينتهي ولا يعود أبدا. قيل قديما: الوقت كالسيف أو كالسيل، إن لم تقطعه قطعك. هل تأملت عزيز المستمع الكريم يوما كيف تقضي ساعات فراغك؟ هل تجعلها هباء منبثا في غير فائدة، أم تصنع منها جسرا يعبر بك نحو النجاح والرفعة في الدنيا والآخرة؟ إن الفراغ نعمة مغبون فيها كثير من الناس، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كريم الخلق. وحينما يتحول الفراغ إلى ساحة للإنتاج وتطوير الذات وتلاوة القرآن وتعلم العلوم ومساعدة الآخرين، يتحول كل يوم في حياتك إلى حكاية نجاح لا تنسى، نحو حياة أكثر إنتاجية. لهذا لا تجعلوا دقائق أعماركم تتسرب كالرمل من بين أصابعكم في التصفح العبثي أو القيل والقال. استغلوا لحظاتكم الحالية، فإن الأمس أمل قد مضى والغد حلم لم يأتي، وليس لكم إلا الآن. اغتنموا الوقت في تلاوة كتاب الله وتدبره، في تعلم مهارة جديدة تصقل عقولكم، في صلة الأرحام وقضاء حوائج الناس، في القراءة ومتابعة البرامج النافعة. مستمعين الأعزاء الكرام، نبدأ حلقتنا اليوم مع محطات متنوعة الفقرات تحمل لكم في طياتها الفائدة والمتعة، فكونوا معنا وأعيرون قلوبكم وآذانكم، وعلى بركة الله نبدأ.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتاباً ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، رشفتنا في هذه الحلقة من كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة. مؤلف هذا الكتاب هو الحبيب هادي بن أحمد بن عبد الله الهدار، من علماء ودعاة حضرموت المعروفين باهتمامهم بالتربية والتعليم وتبسيط العلوم الشرعية للناشئة والعامة. أما الكتاب فهو كتاب دروس السيرة النبوية الشريفة، يحتوي على ما يقارب من 57 صفحة، موجز صغير الحجم، طبع في مكتبة تريم الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع. يعتمد الكتاب منهجا تعليميا مبسطا يقوم على النقاط الآتية: التبسيط والإيجاز، عرض أحداث السيرة في دروس مرقمة متسلسلة دون إطالة. وقد اهتمت الجهة الطابعة لهذا الكتاب بضبط النص بالحركات الإعرابية لتسهيل قراءته على الطلاب والمبتدئين. كذلك أيضا يضم هذا الكتاب الاستشهاد بالقرآن والسنة، دعم الأحداث بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، استخراج الحكم والعبر البسيطة بين الثنايا مثل حكمة رعي النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء للغنم. وسنأخذ من هذا الكتاب رشفات. الرشفة الأولى، يقول المؤلف لهذا الكتاب: علة رعي الأنبياء للغنم. وكان في صغره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة، وهذه علامة أخرى، ففي الحديث الصحيح: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. قالوا له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط، وهي أجزاء الدرهم والدينار، وقيل اسم موضع بمكة، وذلك الرعي لحكمة بالغة تهذيبه صلى الله عليه وسلم تمهيدا لرعاية الأمم فيما بعد. كذلك أيضا رشفة أخرى: دعاء الطائف الخالد، فعاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة محزونا، ودعا دعاءه المشهور بدعاء الطائف، وهو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي سخطك أو أن ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. كذلك أيضا رشفة أخرى: خلق العفو عند المقدرة. وسقط السيف من يده فأخذه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ فقال له: كن خير آخذ. فتركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعفى عنه مع قدرته عليه. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤوفا رحيما، معطاء كريما، جوادا سخيا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وننصح أيها الأحبة الكرام أنفسنا والمعلمين وطلاب العلم بإقرار هذا الكتاب المبارك وتدريسه للأبناء والناشئة، لترسيخ حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم وتزويدهم بالمعرفة المنضبطة من سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة بقلم الدكتور جمال بن عبد الله باصهي، تحمل عنوان سر استمرار الزواج ودوام العشرة. إذا رأيت زوجين استمر زواجهما لعقود من الزمن، فلا تظن أن حياتهما كانت خالية من الخلافات، بل لأن كل منهما تعلم فن التغاضي والتنازل، وكذلك أيضا الصبر وحفظ العشرة. الحياة الزوجية ليست قائمة على الكمال، وإنما على المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكن والمودة والرحمة هي أساس نجاح الزواج، وليست خلو الحياة من المشكلات. والله عز وجل يقول في كتابه المعظم: وعاشروهن بالمعروف. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: ولا تنسوا الفضل بينكم. ومعنى ذلك أي لا تجعلوا الخلافات تنسيكم سنوات المعروف الإحسان. يقول أيضا سبحانه وتعالى: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه الإمام مسلم، أي لا يبغضها بسبب صفة واحدة، فلكل إنسان محاسن وعيوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. ويقول أيضا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. لماذا تستمر بعض الزواجات؟ لأن الزوجين يعلمان أن الكمال لله وحده، لأنهما يتغاضيان عن صغائر الأخطاء، لأنهما يحافظان على الاحترام حتى في وقت الخلاف، لأنهما يقدمان مصلحة الأسرة على الانتصار للنفس، لأنهما يتذكران الجميل ولا يعيشان أسرى للمواقف السلبية. رسالة إلى كل زوج وزوجة: ليس المطلوب أن تنتصر في كل نقاش، بل أن ينتصر زواجكما. فكم من كلمة طيبة أصلحت بيتا، وكم من تنازل لله حفظ أسرة، وكم من صبر أثمر مودة ورحمة بعد سنوات. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب والمروءة. فليكن شعارنا التغاضي عن الزلات، وحسن الظن، وكثرة الدعاء، ولين الكلام، وحفظ العشرة، فهي من أعظم أسباب دوام السعادة الزوجية بإذن الله تعالى.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن القرنفل. يعتبر القرنفل من أقوى الأعشاب الطبيعية التي يلجأ إليها عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وذلك بفضل احتوائه على مركب اليوجينول الذي يعمل كمضاد طبيعي قوي للمكروبات والالتهابات. وإليك عزيزي المستمع الكريم أبرز فوائده وكيفية استخدامه. فوائد القرنفل لنزلات البرد: طارد للبلغم ومذيب للمخاط. يساعد القرنفل في تفتيح الممرات الهوائية مما يسهل عملية التنفس ويطرد البلغم المتراكم في الصدر والجيوب الأنفية. كذلك تسكين آلام الحلق، يعمل كمخدر طبيعي، لذا فإن الغرغرة بمغلي القرنفل أو مضغ مسمار منه يقلل من التهاب الحلق بشكل ملحوظ. تقوية المناعة، غني القرنفل بمضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية والبكتيرية بشكل أسرع. كذلك أيضا خافض الحرارة، يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم المرتبطة بالحمى بفضل خصائصه المضادة للالتهاب. طرق فعالة لاستخدامه: أولا، شاهي القرنفل، أضف مسمارين أو ثلاثة من القرنفل إلى كوب من الماء المغلي واتركه لمدة 5 دقائق ثم اشربه. يمكن تحليته بالعسل لتعزيز الفائدة. استنشاق البخار، أضف بضع قطرات من زيت القرنفل أو قرنفل صحيح إلى ماء مغلي واستنشق البخار لتنظيف الجيوب الأنفية. مزيج العسل والقرنفل، أخلط رشة من مسحوق القرنفل مع ملعقة عسل كبيرة لتلطيف الكحة وتهدئة الصدر قبل النوم. نصائح وتحذيرات: على الرغم من فوائد القرنفل العظيمة، يجب الحذر في الحالات التالية: الحوامل والمرضعات، يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية. الأطفال، لا ينصح بإعطائهم زيت القرنفل المركز. سيولة الدم، القرنفل قد يبطئ من تجلط الدم، لذا يجب تجنبه لمن يتناولون أدوية مسيلة للدم أو قبل العمليات الجراحية.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة غرس الأجيال حديثنا يحمل عنوان عواقب العنف الأسري وأثر الخصام بين الوالدين على الأبناء. ليس هناك بيت يربح من كثرة الخصام، وأول الخاسرين هم الأبناء، فهم يرون ويسمعون ويحفظون ما يدور حولهم وإن لم يتكلموا. ومن أبرز الآثار، يكتسب الطفل السلوك العدواني ويظن أن الصراخ والعنف وسيلة طبيعية لحل الخلافات. يفقد الشعور بالأمان والطمأنينة داخل بيته، فيعيش في قلق وخوف وعدم استقرار. تضعف ثقته بنفسه، وقد يصاحبه احتقار الذات والشعور بالرفض حتى بعد أن يكبر. يصبح أكثر عرضة للتوتر والانفعال والغضب، ويعاني من القلق والكوابيس والخوف. تتأثر علاقته بالآخرين، فيجد صعوبة في الحوار وقبول الاختلاف وبناء علاقات مستقرة. وتذكروا دائما، قد ينسى الأبناء كثير من الكلمات، لكنهم لا ينسون الأجواء التي عاشوا فيها. فجعلوا بيوتكم سكنا ورحمة، وأديروا الخلافات بالحكمة والرفق، فإن سلامة نفوس الأبناء أعظم من الانتصار في أي جدال.

0: وقبل أن نودعكم نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: في واحة محطات أحبتي أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. حرص الطالب على الوقت، وينبغي للمتعلم أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته، ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، ولا يذهب من أوقاته شيء في غير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. وليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها. انتهى من كتاب مقدمة المجموع شرح المهذب للإمام النووي. هذه الفائدة التي تحمل عنوان الفرج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤلف: إذا صعب عليك المرام فعليك بكثرة الصلاة والسلام على المظلل بالغمام. انتهى من كتاب مسالك الحنفاء في الصلاة على النبي المصطفى للإمام القسطلاني رحمه الله تعالى. ومن كتاب أدب الدنيا والدين الإمام الماوردي قال: نهارك ضيفك فأحسن إليه، فإنك إن أحسنت إليه ارتحل بحمدك، وإن أسأت إليه ارتحل بذمك، وكذا ليلك. سئل أكتم بن صيفي: كم وجدت في ابن آدم من عيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيت منها 8000 عيب. قال: ويستر جميع ذلك حفظ اللسان. من آداب المؤاكلة الحامد، والحامد هو الذي يحمد الله تعالى جهرا في وسط الطعام، ولا سيما صاحب المنزل، فكأنه ينسب في ذلك إلى تنبيه الحاضرين على الكف عن الطعام. وقد قال القائل: وحمد الله يحسن كل وقت، ولكن ليس في أول الطعام، لأنك تحشم الأضياف منه وتأمرهم بإسراع القيام، وتؤذيهم وما شبعوا بشبع، وذلك ليس من خلق الكرام. مكان العقل وسلامة القلب. الصحيح أن يقال أن العقل السليم في القلب السليم، فإنك تجد كثير من الناس أجسامهم سليمة ولكن عقولهم عقيمة، بل قد تجد بعضهم مجانين وأجسادهم سليمة وصحيحة. فالعقل لا يرتبط بسلامة الجسم أو بعدم سلامته، بل بسلامة القلب من أمراضه وشوائبه، كما يذكر ذلك كثيرا الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى. إيثار الصالحين لمصالح الأمة، أخرقتها لتغرق أهلها، هكذا قال الله عز وجل في القرآن الكريم، ولم يقل لتغرقنا. الصالحون دائما يخافون على مصالح الأمة قبل أن يخافوا على أنفسهم ومصالحهم. وأخيرا نختم بهذه الفائدة: منزلة الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر. ورد في كتاب تفسير البغوي للإمام البغوي المسمى بمعالم التنزيل: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. مستمعينا الأعزاء الكرام، بهذا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.
2: هي ابنة رجل أعز الله به الإسلام، وهي ابنة زمن نقي تقي سما بالشهادة والشهداء، حتى غدت أرملة شهيد وهي لم تتجاوز 18 من العمر، وهي حافظة القرآن الكريم وحارسة صحائفه حين دونت آياته في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفظت نسخته الأولى بعد أبي بكر وعمر. إنها حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحدة من النساء العظيمات اللواتي شرفن بلقب أم المؤمنين. حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة من كعب بن لؤي من قبيلة قريش، ولدت في مكة المكرمة قبل البعثة بعامين أو ثلاثة، وكانت في 8 من العمر حين أسلم والدها عمر بن الخطاب في حدث شكل تحولا في بدايات الدعوة، فنشأت في كنف الإسلام وتفتح وعيها على رسالة الحق والهدى. تزوجت حفصة بنت عمر من الصحابي الجليل خنيس بن حذاقة، وكان من أصحاب الهجرتين، هاجر مع المهاجرين الأوائل إلى الحبشة، ثم شهدت معه الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، وقد عاشت في كنفه سنوات معدودة شهد فيها معركة بدر التي خرج منها المسلمون منتصرين، ثم شهد معركة أحد في السنة الثالثة للهجرة وقد أصيب فيها وبقي بعدها عدة أيام، ثم استشهد متأثرا بجراح المعركة. سادت أجواء الحزن في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي تألم وهو يرى ابنته الشابة التي لم تتجاوز 18 من العمر تعاني الترمل المبكر وفقدان الزوج والرفيق. وكان من عادات العرب قديما أن يسعى أحدهم إلى زواج ابنته أو أخته من غير حرج، ويعرضها على من يرى فيه الخير والقبول. ولهذا خرج عمر بن الخطاب إلى أقرب أصحابه أبي بكر الصديق ليعرض عليه الزواج من ابنته حفصة، فسكت الصديق ولم ينبس بكلمة، فخرج من عنده حانقا وقصد عثمان بن عفان الذي ماتت زوجته رقية بنت رسول الله. فرد عثمان عرضه الكريم بالقول: ما أريد أن أتزوج اليوم. فازداد عمر هما وغما، ولما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم على حالته تلك وقص عليه بألم قصته مع أبي بكر وعثمان، وبدا من كلامه الحنق والغضب، هدأ صلى الله عليه وسلم من روعه وطيب خاطره قائلا له: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ولم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يشأ أن يستفسر منه، إلا أنه كان قد هدأت ثورته وزال ما في نفسه من غضب، فمضى حتى لقيه أبو بكر رضي الله عنه فأخبره عمر بما سمع من رسول الله، وعبر له عن حيرته ودهشته من قول الرسول الكريم، فتبسم أبو بكر وقال لعمر: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر حفصة ولم أكن لأفشي سره، ولو تركها لتزوجتها، فلا تجد في نفسك علي. وكانت تلك الكلمات إذانا بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها. وقد أسند ابن سعد في طبقاته عن سعيد بن المسيب سيد التابعين قال: فخار الله لهم جميعا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة خيرا من عثمان، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من حفصة. ودخلت حفصة بنت عمر بن الخطاب البيت النبوي في شهر شعبان في السنة الثالثة للهجرة، ولم يكن على ذمة النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك سوى سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. وقد رحبت الزوجة المسنة سودة بنت زمعة رضي الله عنها بالوافدة الجديدة، أما عائشة رضي الله عنها التي لم يمضي على زواجها زمنا طويلا، فقد آلمها أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكتت على مضض وهي ترى إلى شباب حفصة وتقاها وعزة نسبها. لكن هذا الألم تبدد شيئا فشيئا، وخصوصا بعد وفود زوجات أخريات على البيت النبوي، وغدت عائشة هي الأقرب إلى حفصة، وتناست عائشة ما كانت تجد من حفصة، وحاولت أن ترى فيها أقرب ضرائرها إليها، وأجدرهن بأن تقف معها وإلى جانبها في غيرتها من الأخريات. وسرعان ما تحولت الجفوة بينهما إلى مودة، عززها استيعاب حفصة رضي الله عنها لوضع السيدة عائشة التي تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها، وكانت الوحيدة من نسائه التي تزوجها بكرا. وعاشت السيدة حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تنهل من فيض رحمته ورقي خلقه كزوج ودود عطوف، لكنها عرفت رضي الله عنها باعتدادها بذاتها وقوة شخصيتها. وكان أبوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحرص كل الحرص على أن يرى في ابنته الزوجة المثالية التي تتفانى في طاعة زوج ليس كسائر الأزواج، فهو رسول الله وخاتم الأنبياء الذي تشرف ابن الخطاب بمصاهرته، وتشرفت هي بدخول بيته كواحدة من أمهات المؤمنين. ولهذا غضب عمر غضبا شديدا حين علم من زوجته أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه، وأنهن تظاهرن في طلب التوسعة في النفقة، فقصد بيت النبي صلى الله عليه وسلم من فوره، ودخل على ابنته غاضبا وهو يقول: أصحيح أنك تراجعين رسول الله؟ وعندما أومأت بالإجاب زجرها قائلا: لقد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكت. احذري يا بنية، لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه، وسليني من مالي ما بدا لك. وكانت هذه الوصية التي أوصاها ابن الخطاب لابنته تعبيرا عن المكانة الاستثنائية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولما يمثله من عظم المكانة في وجدان المسلمين وفي وجدان عمر رضي الله عنه. بقيت حفصة بنت عمر في البيت النبوي تعيش تقلبات الأنثى، تخلص في عباداتها صياما وقياما، وتحرص على طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبيعتها البشرية والأنثوية كانت تغلبها وتستبد بسلوكها حينا، وكان ذلك اليوم المشهود الذي زلزل كيان الأب الصارم عمر بن الخطاب حين علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق ابنته حفصة تطليقة واحدة. وكان هذا حدثا غير عادي لا في حياة حفصة فحسب، بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يطلق امرأة من نسائه قبل ذلك ولا بعده. وأصيب المجتمع المدني بصدمة، وتحدث بعض الناس عن أن النبي طلق نساءه في إشارة إلى طلاق حفصة، رغم أن أحدا لم يعرف بدقة أسباب هذا الطلاق التي نزلت فيها فيما بعد آيات من سورة التحريم. أما الأب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما كان منه حين علم بالأمر إلا أن حث التراب على رأسه وهو يقول: وقد استبد به الروع، ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمرا دخل إلى حفصة وهي تبكي فقال: ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك؟ إنه طلقك ورجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبدا. وجاءت المراجعة بأمر من السماء حين نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر. وفي رواية أخرى: أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجك في الجنة. ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فردت إلى عمر نفسه، وارتاح خاطره واسترد طمأنينته، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد يتلو في المسلمين ما نزل عليه من آيات سورة التحريم التي تشرح حكمة ما حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم. واستقام أمر حفصة بنت عمر رضي الله عنها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وقد وعت أعظم الدروس على يد زوج هو أكرم خلق الله وأكثرهم رفقا بأهله، ولا يعرف بعد ذلك أنها اشتركت في البيت النبوي أو تسببت فيما يكره صلى الله عليه وسلم، بل اتخذت لنفسها مسارا خاصا، إذ سرعان ما لعبت دورا هاما من خلال إتقانها للقراءة والكتابة في حفظ القرآن الكريم وفي رواية بعض الأحاديث عن النبي وعن أبيها عمر، كما روى عنها بعد ذلك أخوها عبد الله بن عمر وابنه حمزة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على تعلمها ويشجعها في زمن كانت فيه قلة من الرجال وندرة من النساء يدركون شأن القراءة والكتابة، وكأن الله قد كتب لها هذا الدور العظيم في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دونت آيات القرآن الكريم وحفظتها. ولعل تشجيع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لزوجته حفصة بنت عمر على الاستفادة من علمها في تدوين آيات القرآن الكريم يقدم لنا مثالا رائعا اليوم على أن الإسلام الحق المستنير لا يمنع المرأة من التعلم، ولا يحول بينها وبين الاستفادة من علمها في الدين والدنيا، ولنا في بيت رسول الله المثال والقدوة التي تستحق أن تحتذى فكرا وسلوكا ومعنى.

0: وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، وودعت حفصة بنت عمر مع سائر المسلمين زوجها الذي عاشت في كنفه 8 سنوات، حفلت بأبلغ العبر والدروس، وعاشت بعده لتشهد وتساهم في أهم ما قام به المسلمون بعد رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. حفظ كتاب الله. ذلك أن عمر رضي الله عنه لما اشتد القتل بالصحابة في يوم اليمامة أثناء حروب الردة، وكان من بين من قتلوا وحفظة القرآن الكريم، أشار إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يبادر إلى جمع القرآن الكريم من صحفه المتفرقة قبل أن يبعد العهد بنزوله ويمضي حفظته الأولون، فاستجاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلف زيدا بن ثابت أن يجمع القرآن في دفتين، فجمعه من الأفواه وعارضه على النسخ التي كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتي كانت محفوظة عند حفصة رضي الله عنها، ونسقه على النحو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتلف كل ما عداه. وهكذا جمع المصحف في عهد أبي بكر، وكانت حفصة رضي الله عنها هي التي اختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعا لتحفظ النسخة الأولى للمصحف الشريف، وبقيت صحائف القرآن عند أبي بكر رضي الله عنه حتى توفي، ثم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى قضى شهيدا وهو يصلي الفجر بطعنات غادرة من خنجر أبي لؤلؤة المجوسي 23 للهجرة. فأوصى عمر إلى ابنته حفصة فكان المصحف عندها، حتى قام عثمان بن عفان رضي الله عنه بنسخ المصحف وتوزيعه في الأمصار بعد توحيد حرف المصحف ورسمه، انطلاقا من الصحف المجموعة والمودعة لدى حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وعاشت حفصة بنت عمر بن الخطاب في المدينة المنورة بقي حياتها صوامة قوامة، وشهدت الكثير من الوقائع بقلب خاشع حتى توفيت في عهد معاوية بن أبي سفيان، وصلي عليها ودفنت في مدافن البقيع بالمدينة المنورة حاملة بشرى جبريل عليه السلام بأنها ستكون زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة.
1: كنتم مع برنامج نساء عصر النبوة، سلسلة حلقات وثائقية تحكي سيرة عدد من نساء عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأسلوب جذاب ومميز. تأليف محمد منصور، قراءة التعليق أحمد فاخوري.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.
0: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك، كما أصل الشيخ الفاضل الشيخ وليد بن فرج عطية أن لهذا الدين أسس ثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان. أما الإيمان كما فصل فإن العقيدة فيه العقيدة الأشعرية والعقيدة الماتريدية، وأما الركن الثاني الإسلام الفقه المالكي أو المذهب المالكي والمذهب الشافعي والحنفي والحنبلي، والركن الثالث السلوك وأشار بذلك إلى علم التصوف وطرقه ورجاله. ونبدأ من حيث انتهينا بعد هذا التأصيل. شيخنا الكريم، نرحب بكم، جزاكم الله كل خير عما فصلتوه وبينتموه في الحلقة السابقة. الآن كما ذكرنا، قد يأتي من يقول أن هذا الدين نزل في قوم أميون أو في قوم أميين ولم يحتاجوا إلى هذا التفصيل، وقد يسميه تعقيب، ولم يحتاج سيدنا أبو بكر علم الأصول، ولم يحتاج سيدنا عمر بن الخطاب إلى علم المنطق. فكيف نجيب وكيف نفهم هذا الإشكال أو يعني الاستشكال؟
3: بسم الله، الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله. يعني حسب ما أفهم من سؤالك أنهم قام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه سمع من رسول الله كلمة لا إله إلا الله، هذا دائما يكررونها، فقاموا يدعون الله عز وجل ولم يحتاجوا إلى هذه العلوم كلها، هكذا.
4: نعم.
3: طيب أنت اليوم أخرج للناس وادعوهم قولوا لا إله إلا الله، الناس الآن تقول لا إله إلا الله مسلمون. هذا الذي يقول هذا الكلام أصلا لا يفهم العلم، وهذا الذي لا يقول هذا الكلام لا يفقه شيئا من مما استقرئت عليه الشريعة. طيب احنا الان هل نرد ام نعلم؟ احنا قعدنا الحصة الفارطة ان العلماء، علماء الشريعة كأي علم معروف، أيمكننا ان نجتهد ان نغير واحد مع واحد، نجعله اربعة مثال سيقوم علينا الناس؟ هل يمكننا ان نجعل اثنين ضارب اثنين نجعلها عدد اخر ليست اربعة؟ هذا علم مقعد. القواعد هذه تأسست في كل العلوم. الشريعة استقرئت من زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، فعرف الحلال والحرام وكل، وبقيت أمور مستحدثة تسمى نوازل، يستقرئ الفقهاء تلكم النوازل وينزلونها على، قال شيخنا شيخ محمد الحبيب بن خوجة الله يرحمه، قال لما دخلت الشوكولاتة هذه إلى تونس، قال فقهاؤنا نظروا إليها فعملت هكذا حدث عند العلماء. ما معنى؟ يعني هم رضي الله عنهم همهم أن الناس تبتعد عن الحرام، وإذا في أكلها تأكل الحلال، قال فنظروا لها واستخرجوا منها، هل هي مسكر؟ لا ليست مسكر. هل هي تجعل إدمان؟ ليس. هل هي مفترة؟ ليست. فاستخرجوا لها حكم وجعلوها ماذا؟ مباحة تؤكل. هم أهل العلم ماذا؟ أن يجعلوا للناس راحة، ليس همهم التسلط على الناس. في الحلقة الفارطة ذكرنا أن العلوم قد استقرئت بقواعدها، وقعدوا لنا كيفية فهم العقيدة، فأخرجوا لنا فهما كاملا في تنزيه الله وتنزيه الرسل، وفهم النصوص التي فيها متشابهات، وإرجاعها لماذا؟ إرجاعها للنصوص التي هي نصوص ثابتة، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، يقول العلماء الأصوليون. استخرجونا عقيدة، استخرجونا فقه مقعد، استخرجونا علم اسمه السلوك مقعد. كيف نقل لنا إلى هذا الزمان؟ كيف نقل لنا إلى هذا الزمان؟ يعني هل العلوم في فترة من الفترات، هل الدين ككل انقطع فصار أناس اجتهدت ونظروا إلى الكتاب والسنة، أم هو الفهم من ذاك الزمان انتقل إلى زماننا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم، ذكرناه. والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف حفظ الله عز وجل؟ لكل شيء سبب، لكل شيء سبب. نقل أصحاب رسول الله عن رسول الله، ورزقهم الله ملكة الحفظ وأمانة النقل، فسموا أصحاب رسول الله عدول. والعدالة هي ماذا؟ هي الصدق وعدم الكذب. قالوا حتى عرف علماء الحديث، قال الحديث الصحيح هو نقل ماذا؟ قال الحديث الصحيح ونقل العدل الضابط الذي في كل الطبقات، الذي ليس فيه خلل أي علة أو شذوذ. أعطينا ممن يفهم هذا من غير طلبة العلم الذين تأسسوا. إذن يا سيد الكريم، يا من تسأل، هناك تعقيد، الكلام ليس لك، الدعوة لأهلها. أنت انشغل بما تفهم، فإن كنت تفهم في التجارة فخص نفسك بالتجارة، وإن كنت تفهم في الحدادة أو النجارة فخص نفسك بالنجارة والحدادة، واترك الدعوة إلى الله لأهلها، والعلم والفهم لأهله، لأن الله جعل العلماء ورثة الأنبياء، ما جعل غيرهم، وكل إنسان يدعي. إذن انتقل لنا هذا الدين بشيء ضبطه أهل العلم، اسمه إسناد، سند. لما ننظر إلى العلماء في زماننا، ها احنا اللي قابلناهم وقرأنا عليهم، ما قرأنا جئنا من بلاد أخرى. علماؤنا، يقول شيخنا الشيخ محمد الحبيب بالخوجة رحمه الله: قرأت على شيخ محمد الطاهر بن عاشور في بيته، وقرأت على ابنه، اسمع، محمد الفاضل بن عاشور. ويقول رحمه الله في مجلس خاص يذكر، يقول لي: وقد حضرت كل دروسه، وما استفدت منه في المجالس الخاصة أعظم. ينتقل لهم الحال، وينتقل لهم الفهم، وينتقل لهم فهم الشرع والنصوص والقواعد مع المذاكرات مع ماذا. وهذا يروي عن ذاك. شيخ محمد طاهر بن عاشور قرأ على مشايخ جلة، سيدنا الشيخ سالم بوحاجب، سيدنا ومولانا سيدي محمد الطيب النيفر، سيدنا ومولانا سيدي محمد العزيز بوعتور، هذا جلة كثير من علماء ذلك العصر. جيل اليوم معذورون أن يتكلموا هذا الكلام، لأنهم ما عرفوا هؤلاء القدوات. يعني أبسط مثال، أن تسأل إنسان: هل تأمن علماؤنا؟ يقول: نحن ليس عندنا علماء. كيف ليس عندنا علماء؟ بلادنا عامرة، العالم الإسلامي عامر بالعلماء، عامر، إنما لكثرة اهتمام الناس بالدنيا وترك لهم الاهتمام بالشرع والعلماء، صار الناس بعيدون عن معرفتهم. ثم جعلت وسائل جديدة شغلت الناس. مثلا لو سألتهم في عام 70 من هو الذي يعني في عام 70 ولا عام 80 ولا أي سنة، من هو الذي كان يلعب كرة القدم وكان كذا وانتصر في الفريق الفلان، لأجابك الناس لاهتمامه به. لكن هل هم مهتمون بأهل العلم؟ لا. سيدي سالم بوحاجب روى عن شيخه سيدنا مولانا سيدي إبراهيم الرياحي، ما اسمه الذي نتكلم عنه؟ اسمه سند. نقلنا عن شيخنا الشيخ أحمد منصور قرطام رضي الله عنه، قال: سمعت شيخنا، اسمع أبيات شعر ينقلونها بالإسناد، قال: سمعت شيخنا سيدي محمد الشاذلي النيفر، قال: سمع شيخه سيدنا مولانا محمد الصادق النيفر، قال: سمع شيخه سيدنا مولانا سيدي محمد الطيب النيفر، قال: سمع شيخه سيدي إبراهيم الرياحي يقول: أهل الحديث طويلة أعمارهم، ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. عجيب، حتى ذكروا لنا أن علماء قديما ينقلون أخبار الأخبار والنوادر، يأتينا بسند كامل. إذن السند هو حماية ووقاية للأمة. لماذا؟ لأنه ينقل النصوص فقط، لا النصوص وفهمها. يقول لك أحدهم، يقول لك: احنا الآن في زمن قد دونت العلوم في الكتب، فلا نحتاج إلى العلماء، نرجع إلى الكتاب نفهم. طيب، ترجع للكتاب تفهم. اسمع، فتح رجل كتابا فقرأ. قال احنا نريد ان نرغب الناس للدين، جميل. فقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس قطن. عجيب. فاستغربت الناس، كيف يقول رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، المؤمن كيس، الكيس واسع، فهو لابد أن يكون واسع، قلب واسع، والقطن خفيف، يكون لا يكون، يكون خفيف بين الناس. فقام الولد صغير يدرس في الكتاب، فهم معنى الكلام، فقالوا: يا سيدي الكريم، لقد أخطأت، المؤمن كيس فطن وليس كيس قطن. مر الإمام رحمه الله، الإمام نافع، إمام أهل المدينة في الإقراء، على رجل يقرأ القرآن. ماذا يقرأ؟ أول ما كتب القرآن كتب من غير تنقيط ولا حركات، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة، إلى غير، لا خفض ولا، وهكذا تكتب العرب ويفهمونه بالسليقة. فلما مر عليهم وجده يقرأ قريق في الحبة وقريق في الشعير. قالوا: ما هذا يا رجل، ماذا تقرأ؟ قالوا: قرآن. قالوا: هذا قرآن، على من قرأته؟ اسمع، ما معنى على من قرأته؟ أي القرآن لابد من يقرئك ويسمعك. حتى المشايخ رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرؤون القرآن بأفواههم، والطالب ينظر للفم ليحفظ كيفية النطق، بعد ذلك يعلمونه علم التجويد. يقول: الحمد لله رب العالمين، فينظر الطالب مباشرة ينطقها كما أخذها. حتى بعض مشايخنا يقولوا في اللفظ، شو يقولوا؟ يقولوا: هكذا أخذت، هكذا نقلناها بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له نافع رحمه الله: قالوا: ماذا، ما هذا الذي تقرأه؟ على ما القرأ؟ هو لا يعرفه. قال نافع: أقرأنا. قالوا: أنا نافع، من أقرأك هذه؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير، ما قريق في الحبة وقريق في الشعير. إذن الكتب يا سيد العلوم دونت في الكتب، وبقيت مفاتيحها في صدور الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم. يمكن في بعض الأحيان نقطة فوق نقطة تحت تغير المعنى.
2: إذن السند والعلماء ونقل العلوم من زمان لزمان ومن جيل إلى جيل هو الذي أثمر لنا علوما لتحفظ لنا صحة الوراثة الدينية والوراثة الإسلامية التي أتت كما هي عن النبي عليه الصلاة والسلام.
3: صلى الله عليه وسلم هو

0: هذا الإسناد نقل لنا الفهم السليم، نقل لنا الفهم السليم،
1: وأدخلت هذه العلوم لتضبط هذا العلم الصحيح.
0: معينة، معينة على ماذا؟ لذلك العلوم الشرعية اتفق العلماء على أنها خمسة: العقيدة أساس العلوم وأشرف العلوم على الإطلاق، ثم بعدها الفقه وما يترتب عنه من قواعد وغير ذلك، الفقه، ثم علوم القرآن، ثم بعد ذلك علوم الحديث، خامسها أصول الفقه. هذه خمسة علوم شرعية، والبقية علوم أو تسمى فنون معينة لفهم ماذا؟ معينة لفهم الكتاب والسنة. فعلم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة والبيان والبديع وغيرها معينة لفهم السنة. ولو جاء سيبويه عصره وقال أنا متمكن في اللغة وفي الواوى وكان أديبا برعا، هل يسمى عالم في علوم الشريعة؟ لا، حتى يتلقى العلوم الأساسية من فقه وعقيدة ويأخذ الضوابط، وإلا سيبدع. ما معنى أن يأتي ببدع؟ البدع التي ذمها رسول الله وهي مخالفة الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ البدعة، قال في حديث السيدة عائشة، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أي الأمر الذي أصلناه من ماذا؟ من فهم لكم، والأمر الذي جعلنا لكم قواعده، فهذه القواعد التي جعلها وهي الأصول الكلية للشرع، من خالفها خالف معلوم من الدين بالضرورة، ومن خالف معلوم بالدين بالضرورة كل من تعلم يفقه ما هو حكمه، صلى الله على النبي الكريم. السند أمان لأمة رسول الله، وهذا السند في تونس تلقاه. شيخنا الله يرحمهم ما فما شيخ إلا ويقول لك الإسناد الإسناد الإسناد، هي عندك، عندك الأثبات ترجع لها، عندك أسانيد الشيخ محمد طاهر بن عاشور ذكر، أسانيد شيخ محمد الشاذلي النيفر، أسانيد مشايخنا يعني الذين سيدي كمال الدين جعيط، أسانيد تمشي لمصر، أسانيد ما أسانيد، تمشي للجزائر، تمشي للمغرب، تمشي إلى العراق، تمشي إلى حضرموت تريم، تمشي إلى أي مكان في أي بلاد تجد فيها عالم، إلا وكل واحد منهم يقول لك قرأت على شيخي، قرأ على شيخه، قرأ على شيخه، كل واحد أرويه بها إلى أن نصل إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أمان للأمة. نعود للسيد الذي يقول لك سيدنا أبي بكر لم يكن يتعلم هذه التعقيدات، نخبره، نقول له يا سيد الكريم في أول التشريع علمهم رسول الله كلمة لا إله إلا الله وأفرغهم وأملاهم، فعلم سيدنا أبي بكر الناس قولوا لا إله إلا الله، إن الله ينفع وهو الوحد الذي يضر، وإن الله سبحانه وتعالى خلق الكون. لكنك تتكلم عن هذا الزمان بعد أن استقرأت الشريعة، أم الزمن الأول؟ تكلم عن هذا الزمان. إذن من أراد أن يدعو إلى الله لابد له أن يتعلم شيئا من ضروري من علوم الدين، ليحفظ نفسه عن الزلل ولسانه عن ماذا؟ عن الخروج عن أمة النبي ككل صلى الله عليه وسلم.
1: إذن صار السند ضرورة لفهم الكتاب والسنة، وكذلك تعلم مبادئ العلوم ضرورة لفهم الكتاب والسنة.
0: نعم.
1: ومن أهلها ومن علمائها. الآن نريد أن ننتقل إلى من يقول أنا يكفيني القرآن.
0: الله أكبر.
1: وهل السنة ضرورة لفهم الوحي الشريف؟ ألا يكفيني قرآنا؟
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صدق رسول الله.
1: اللهم صل وسلم.
0: حديث الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث يجلس رجل على أريكته بعد أن ملأ بطنه يعني بالأكل، كأنه دلالة على ماذا؟ دلالة على البطر، الإنسان الذي يشبع ويأكل كثيرا على الإسراف، يجلس قال يأكل ثم يجلس على يقول ما وجدنا في القرآن اتبعناه وما لم نجد في القرآن لا لنتبعه، يسمون القرآنيين. صدقت يا سيدي يا رسول الله.

0: عندها صور من القرآن، والقرآن تكلم لنا عن مسألة اسمها ماذا؟ اسمها نزاهة وتزكية لسان رسول الله. فقال سبحانه وتعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طيب، هذه السنة الشريفة الناس الذين عندهم مشاكل الآن معها، سبب ذلك ماذا؟ أنهم لم يأخذوا بالإسناد عن سيد السادات، ولا قرأوا على علماء نقلوا لهم ذلك الفهم من كتاب الله وسنة نبينا محمد رسول الله، ونظروا من بعيد فقالوا: كيف يكون هذا الكلام ينقل عن سيدنا محمد؟ ونظروا وظنوا بحسب ظنهم أن كلام النبي نقل بعد 100 أو 200 عام عن رسول الله، ثم استقرأوا من بعض. هناك حلقات ختمنا بها حلقة، قلنا الحكم يبنى من مجموع الأدلة. علماء الحديث رضي الله عنهم قالوا: من أراد أن يفهم حديثا فعليه أن يجمع كل الروايات، فعليه أن يجمع كل الطرق. لماذا؟ لأن هناك بعض الطرق تبين طرقا أخرى، وبعض الطرق تجد فيها متابعات وشواهد تقوي الحديث، وبعض الطرق لها دلالات وشواهد ماذا يمكنك أن شيء يفسر بعضه بعض. صلى الله للنبي الكريم، أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في الكتابة لأنهم أمن وعلم صلى الله عليه وآله أنهم يفهمون ويفرقون بين القرآن والسنة. ليس المقصود منه أنه نهاهم عن الكتابة. بعض العلماء قالوا أن الحديث منسوخ، هذا بذاك واحد متأخر وآخر متقدم، لكن الأرجح في الأقوال أنه ماذا؟ أنه هذا مخصوص وفيه استثناء، وإنما خص مجموعة ونهى مجموعة صلى الله عليه وعلى آله. طيب، وبذلك نقلت لنا الصحف، نقلت صحف عن رسول الله من أصحاب رسول الله، ثم جاء التابعين فكتبوا، وظهر لنا من كتب من التابعين وتابع التابعين قبل الإمام مالك أبو حنيفة، وجاء محمد بن الحسن الشيباني وقد نقل لنا مسند أبي حنيفة، وبعده الإمام مالك نقل لنا موطأ كتبه كامل عن أصحاب رسول الله بالأسانيد، يعني يقول: روينا عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن نافع يعلم ما يقول وغيرهم من الرواة. ثم بعد ذلك جاء بعد مالك سيدنا الإمام الشافعي وكتب، ثم جاء أحمد وكتب المسند. وما أدراك ما المسند؟ كيف يدعون أن الأحاديث لم تأتنا إلا من البخاري ومسند الإمام أحمد مطبوع بين أيدينا هكذا؟ هذا كله فيه مرجعية كاملة تدل على الوحيين، الوحي المنطوق المتلو الذي هو كلام الله، والوحي ثم بعد ذلك جاء، شوف انتقل، فجاء البخاري ومسلم والدارقطني رحمه الله والترمذي وغيرهم أصحاب السنن ونقلوا لنا وشغلوا أنفسهم وكان علم، ثم جاء الرامهرمزي رحمه الله وأصل لنا علم الحديث، فأصل لنا ما معنى الحديث الصحيح وما معنى الحديث الحسن وما معنى المرفوع والموقوف، ثم جاء من بعده ابن الصلاح رحمه الله، ثم جاء من بعده القاضي علماء الحديث منهم ابن حجر وغيرهم والقوى وشيخ ابن حجر والسيوطي، علماء نقلوا في الخلاصة الوحي الذي هو ماذا؟ نطق به رسول الله بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأفهمنا ماذا؟ كمال الدين.
1: أخذ هذا النقل، البعض يقول أن القرآن نقله متواتر خلافا لأكثر الأحاديث التي نقلت نقلا ظني الثبوت.
0: شوف، ظني الثبوت ظني الدلالة، قطعي الثبوت قطعي الدلالة تحتاج إلى حصة أخرى. لماذا؟ لأنه هي هذه كلها مسائل أصولية في الاستنباط، يحتاج الإنسان أن يتعرف عليها ويتعلمها. لماذا؟ ليفهم هذه المسائل. نسأل الله التوفيق.
1: هل يصح أن يؤخذ الدين من ظني الثبوت؟ نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى، وعن إشكالات لا زالت تدور وتحول عن نقطة المرجعية. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير. وتبيين لما فيه الحق واتباعه على بصيرة، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا. برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.
3: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.

0: مع جودك والافضال، وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة، واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطسك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرق بفكر. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله مكرمنا بخاتم أنبيائه وسيد أصفياه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وآلهم وصحبه وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ابتدأنا في تأمل أخبار سيرة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في ذكر أخبار سرية موتة التي اشتهرت بين علماء السيرة بغزوة موتة، إنما اشتهرت بغزوة موتة لموقعها في الإسلام ولأثرها الكبير الذي عم خيره الأنام، وإلا فهي سرية من السرايا ليست بغزوة، إذ لم يكن قائدهم الأكبر صلى الله عليه وسلم حاضرا فيها. كانت سرية اشتهرت في كثير من كتب السيرة بالغزوة لمكانتها ومنزلتها وأثرها على نصرة الإسلام وعلى المسلمين. وفيها واجهت الطائفة التي خرجت من عند نبينا عليه الصلاة والسلام أعتى قوى الأرض وأكثرهم عددا وعدة. وفي ذلك بيانات حقيقة من حقها ومن شأنها أن تمسح من ذهن المؤمن كل الأوهام التي يبيض ويفرخ فيها وسوسة الشيطان وجنده، من الاعتماد على غير الله والالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى، مع إعطاء الأمور حقها في واجب القيام بما يستطاع ويقدر عليه من الأسباب، والمسبب متكفل للمؤمنين به الصادقين معه أن يكفيهم كل ما لم يستطيعوا. فما بقي مطالبتهم إلا بما استطاعوا وبما دخل في حيز قدراتهم وإمكانياتهم. وقد ذكرنا أن سبب هذه الغزوة اعتداء وتحدي للأعراف والقوانين الدولية كما يسمونها اليوم، بقتل رسول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير الأزدي عليه رضوان الله، الذي أرسله برسالته إلى هرقل، وتعرض له شرحبيل الغساني وكان أميرا من أمراء هرقل على الشام، فقال: أين تريد لعلك من رسول محمد؟ قال: نعم. فأوثقه ثم ضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله رسول غيره. وعلمنا أيضا مما سبق في مكاتبته للملوك، وهو في هذه الفترة بعد صلح الحديبية كاتب الملوك عليه الصلاة والسلام، فقيل إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، أي رسمي عليه ختم، ولم يكن يستعمل الختم بين عرف أهل جزيرة العرب وأهل مكة، فاتخذ النبي خاتما ونقش عليه محمد رسول الله، وكان له في الخاتمين اللذين يختم بهما هيئتان، هيئة مدورة وأخرى مثلثة، في كلا الخاتمين ثلاثة أسطر: محمد رسول الله كل كلمة سطر، ثم إنه أمر الناقش حين ينقش في الخاتم أن يجعل اسمه السطر الأخير، ويجعل في الوسط رسول، ويجعل السطر الأعلى لفظ الجلالة الله. فكل خاتميه مكتوب فيهما كلا خاتميه محمد رسول الله، السطر الأخير محمد، وفوقه رسول، السطر الأوسط، والسطر الأعلى لفظ الجلالة الله، مراعاة للأدب. وفيه أن لا يفقد المؤمن الذوق حين يكتب أو حين يخطب حين يتكلم أو حين يصف كتبا أو غيرها لا يفقد الذوق ولا يفقد الأدب، يكون المؤمن متنبه ويكون ذواقا ويكون ذا أدب في المواطن كلها. فهذه رعاية الأدب مع خير مؤدب وأكرم مؤدب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فأمرهم أن يمضوا إلى المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمر الأزدي، وقال ادعوهم إلى الإسلام، فلم يزل يحمل الدعوة إلى الإسلام ولم يصدر الأمر. قتلوا رسولي وتحدوا الأعراف المعروفة بين الأمم كلها والقانون المعروف في الدول كلها شرقها وغربها، هؤلاء خباط شياطين قتلوهم وعملوهم، بل خطب فيهم خطبته التي أشرنا إليها وقال ادعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فقال اعرضوا عليهم أن يسلموا الجزية ويدعوكم، فإن أبوا فقاتلوهم بسم الله. وقال إنكم تلقون أقواما في الصوامع قد اعتزلوا فلا تقتلوا أحدا منهم، وقال لا تهدموا بناء ولا تقطعوا شجرة، وقال لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا مدبرا ولا شيخا فانيا. فأعطاهم هذه الآداب والتعليمات كلها، هذه آداب رسول الله في الحرب مع من يقاتل. فوالله ما عرفت الدنيا أكرم من محمد ولا أرحم ولا أطيب ولا أحسن للسلم والحكم ولرعاية حقوق الإنسان من أكرم إنسان وأفضل إنسان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه من سار في دربه. يقول عبد الله بن رواحة فجيت أستوصيه، قلت أوصني، قال إنك تأتي أرضا قل فيها السجود لله فأكثر السجود أكثر السجود. قال فقلت زدني يا رسول الله، فأوصاه صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن. قال ثم عدت إليه وقلت إن الله وتر يحبه تزدني ثالثة. قال يا عبد الله لا تعدم إذا أسأت سيئة، لو أسأت عشرا أن تحسن مرة. قال فقلت لا أسألك شيئا بعدها. وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم خطب فيهم تلك الخطبة وأمرهم ذلك الأمر عندما خرج لوداعهم، وذلك في يوم الخميس، وأنه رتب الأمراء بعد الظهر في مسجده عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى بالناس الظهر، وقد بدأوا التجمع للخروج بعد أن شق عليه قتل الرسول الذي أرسله بالكتاب إلى هرقل. أمرهم بالتجمع فأخذوا يتجمعون بالجرف جنب المدينة، فجاءوا وشهدوا صلاة الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس وجلس الناس حوله، وقام يقول فيهم الأمير زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فليتخير المسلمون من بينهم رجلا. وتقدم أن بعض اليهود سمعه يقول ذلك، فقال للجماعة إن كنتم تصدقون نبيكم فإنكم ستقتلون. وأخذ يقول لسيدنا زيد بن حارثة اعهد اعهد فإنك لا ترجع إلى أهلك أبدا إن كان محمد نبي. قال أشهد بالله إنه نبي صادق بار، أشهد بالله إنه نبي صادق بار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. فخرج معهم عليه الصلاة والسلام يودعهم، فكأن ذلك في مساء يوم الخميس، وجاء معهم إلى ثنية الوداع. وتقدم معنا أن الناس أخذوا يقولون لهم أرجعكم الله صالحين، صحبكم الله في سفركم وأرجعكم، فأخذ سيدنا عبد الله بن رواحة يردد شعره: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، إلى آخر أبياته عليه رضوان الله تبارك وتعالى، حتى يقال: إذا مر على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد، عليهم رضوان الله. ولما توجهوا فكر سيدنا عبد الله بن رواحة، الصباح جمعة والقوم سيسافرون قريبا، فأحسن أرجع فأحضر الجمعة فأصليها مع النبي ثم ألحق القوم. وجاء إلى المدينة فرمقه النبي بعد الجمعة، قال: ما لي أراك هنا وخرجت مع قومي؟ قال: قلت أجمع معكم ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما لحقت غدوتهم، الغدوة اللي سمشوا فيها في الصباح ما تحصلها، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فلحق بهم سيدنا عبد الله بن رواحة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وفيه بيان الاشتغال بما شغل به الإنسان في الوقت والحال الذي يترتب عليه خاصة نفع في خدمة الدين ونصرة الحق ورسوله، والذي جاء فيه أمر مخصوص للشخص. فإذا جاء أمر مخصوص للشخص وتعين عليه القيام بأمر فلا يفضله غيره، ولا يكون الأفضل أن يجلس في حرم ولا أن يروح عند الكعبة، ولا ما يكون أفضل إلا أن يمضي لما أمر به في الشأن الذي تكون فيه نصرة الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما فكر أن حضور الجمعة في المدينة المنورة وفي المسجد النبوي مع سيدنا رسول الله ذات فضل عظيم، صحح له النبي هذا النظر وقال: لا، أنت ما دام قد أمرت بالخروج لنصرة الله ورسوله فخروجك وامتثالك الأمر خير من صلاتك معنا ومن بقائك معنا ومن حضورك معنا. فقال: قد فاتوك، لو أنفقت ما في الأرض ما لحقت غدوتهم، غدوتهم اللي غدوها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكأنهم ودعوا في مساء الخميس ثم صبحوا في غدوتهم بكرة الجمعة متوجهين. وهناك أرسل إليهم شرحبيل بعض المقاتلة فقاتلوهم في الطريق وقتلوهم وشردوا، فمضوا في طريقهم. واستعد شرحبيل بجمع العرب وأقبلت الروم، فجاء جيش الروم وجاء من كان مع الروم من العرب نصارى وغيرهم، فتجمعوا في مآب، ونزل المسلمون في معان فبقوا ليلتين يفكرون في أمرهم بعد أن بلغهم خبر الجيش العرمرة الكبير ذا القوة وذا العدد الواسع. وتقدم معنا أن سيدنا عبد الله بن رواحة وقف الموقف، قال: يا قوم، يا الذي تكرهون للذي خرجتم لأجله، ماذا تكرهون؟ الشهادة في سبيل الله هي التي خرجتم في طلبها ومن أجلها، وإنا لا نقاتل القوم بعدد ولا عدة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به. فقالوا: فإما ظهور وإما شهادة. قالوا: صدق عبد الله. وتقوى الناس في عزيمتهم وتوجهوا. وكان هناك ضباب فغطى عليهم الطريق حتى نزلوا موتى، وقد حذرهم النبي قال: لا تنزلوا موتى. فنزلوا موتى فما أدروا حين أصبحوا إلا وهم في موتى لأمر قد قضاه الله تبارك وتعالى. فتقابلوا مع القوم حين جاء الصباح، أخذ الراية سيدنا زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما أمر ولده في السنة العاشرة من الهجرة قبيل وفاته تكلم بعض الناس قالوا غلام يؤمر علينا، قال أما والله إن قلتم في إمارته فقد قلتم في إمارته.

أبيه وإن كان لخليقا بالإمارة وإنه لمن أحب الناس إلي وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. فحتى سيدنا جعفر تعجب في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه زيد بن حارثة وقال ما ظننت أن تؤمره علي يا زوجين، قال أمضي فإنك لا تدري أي ذلك خير، فمضى. في ذلك اليوم التقى الثلاثة الآلاف بمئتي ألف، وجاء في رواية 250,000، كم النسبة؟ الثلاثة الآلاف تقدمهم سيدنا زيد بن حارثة فأقبل وقاتل في سبيل الله حتى كثر عليه الطعن ثم طعن برمح فقتل، فأخذ الراية سيدنا جعفر بن أبي طالب. لما أخذ الراية مضى على فرسه يمضي وهو يقول يرتجز، عندما قرب فرآهم ورأى قد أحاطت بالسيوف خرج عن الفرس وعقره وتركه ومضى على قدمه يمشي حاملا الراية، ويقول يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. ومضى يستشعر الجنة قريبة، ولقد صدق عليه رضوان الله، ومضى على قدميه يقاتل، فقطعت يده فيما يتلقاه من ضربة بسهم وطعنة برمح وضربة بسيف، فتلقى الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة. كيف حالك؟ واحد يدفك شوية كذا، ها يجيب لك حتى إبرة يفعزك بها بتصلح لنا صياح مشكلة. يروي الإمام البخاري عن ابن عمر العدد فيه 90، بضعا وتسعين، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، قال كلها فيما أقبل من جسدي، بعضها في جنبه بعضها في ما أقبل وليس خلفه منها شيء، لأنه لم يلتفت أبدا عليه رضوان الله تعالى. 90 طعنة في أثناء تلقيه لتلك الطعنات قطعت يده اليمنى وقد كان حاملا بها الراية، فتلقاها باليسرى وأخذ ثابتا مكانه يقاتل، والراية بيده اليسرى واليمنى مقطوعة. كيف هذا؟ فقطعت اليسرى أيضا في أثناء ما كان يتلقى هذا الطعن، فأمسك هذا العضد وهذا العضد فضم الراية هكذا وقد قطعت اليدان، فضمها بالعضدين كيف يقاتل؟ واخذ محله يقاتل حتى كثرت فيه الجرح فأثخنته فوقع على الأرض، وناداهم أن يستلموا الراية قبل أن تسقط من عضديه، جاءوا وأخذوا منه الراية وانحازوا به. يروي ابن عمر عليه رضوان الله يقول فجيت إليه قدمت إليه شربة ماء، قال حطها في الترس هناك أني صائم، قال هذا القتال وهذا الحرب وهذه الشدة افتر تصوم يوما آخر، قال لا أشتهي أن أفطر في الجنة، أشتهي أن أفطر في الجنة، وصاحب الضربات هذه والطعنات كلها في هذه الجروح، ولكن ابقه في الترس فلو تأخرت حتى المغرب أفطرت به. فما غربت الشمس إلا وقد لقي ربها،

حتى بقى عليه أهل الصفة كثيرا لما جاء خبر موتي أنه كان يتفقده. يقول أبو هريرة يدعونا إلى بيته يخرج لنا ما عنده، قال فقد يخرج لنا العقة ما عاد بها شيء، قال فيشقها لنا فنلعقها، نلعق أثر السمن فيها. هكذا كان شان جعفر. وما هي إلا أشهر قضاها هو في العام الماضي ورد إلى المدينة بعد غيبة طويلة كانت في الحبشة، قدم إلى المدينة في غزوة خيبر، لم يبلغ السنة من حين قدومه المدينة وقد ملأها مناكب عليه رضوان الله ومكارم، فاستقبله النبي بعد فتح خيبر وقال لا أدري أنا بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، سروري أكثر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رجوعه من أرض الحبشة حتى لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعه أسماء بنت عميس زوجته هاجرت معه إلى الحبشة، هي التي سمعت سيدنا عمر بن الخطاب يقول سبقناكم جينا إلى المدينة، قالت سبقتمونا، نحن هناك صابرين في بعيد في أرض بعيدة وأرض الغربة وأنتم عند رسول الله يتفقدكم ويواسيكم وأنتم سبقتمونا، لا أستقر حتى أذهب وبلغ رسول الله خبره. جاءت فقال لها إن لهم هجرة وإن لكم يا أهل السفينة هجرتان، فرجعت قلت للنبي، قال النبي كذا كذا حرصا على الأجر والمكان عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان هذا اليوم الذي نتحدث فيه يوم المعركة أخبر النبي بالخبر وكشف له الحجاب فشاهد المعركة، شاهد قتل سيدنا زيد وشاهد قتل سيدنا جعفر وشاهد قتل سيدنا عبد الله بن رواحة. لما قتل سيدنا جعفر أخذ الراية سيدنا عبد الله بن رواحة ودخل في الصفوف بقي يتأمل أن يبقى على فرسه أم يقتدي بجعفر الذي عقر الفرس ودخل على رجله، رجح أن يقتدي بجعفر فخرج عن الفرس فعقر هو مشى برجليه نحو القوم فقاتلا حتى قتل شهيدا في سبيل الله. يا نفس إن لم تقتلي تموتي، يقول وما تمنيت فقد أعطيت. ويذكر نفسه بشأن الصاحبين أن تسلكي نسيت أبياته، وهو يذكر صاحبيه وسلوكه مسلكهما من بعدهما وأنها ترشد إن سلكت ذلك المسلك. فقاتل حتى قتل، شاهد النبي المشهد وبر الخبر، فدعا الصحابة اجتمعوا قالوا أخبركم بخبر جيشكم هذا الذي غزا، وذكر لهم خبر الجماعة. ودخل بيت جعفر فقال لي أسمى ائتيني ببني جعفر، فجاءته سيدنا محمد بن جعفر عبد الله بن جعفر، جلسهما على رجله وشمهما وبكى وذرفت عيناه حتى قطرت لحيته. لما رأته أسماء قالت رسول الله أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال نعم، اليوم أصيبه، اليوم مسيرة شهر لكن الخبر في نفس اليوم طازج، اليوم أصيبه. قال فصحت تجمع حولي النساء أبكي وأعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم،

0: تقولي هجرا, وأمرها تضبط لسانها وتضبط. ثم خرج وأمرهم أن يصنعوا الطعام لآل جعفر, فإنها قد تركت الطبخ, جاء وهي تطبخ, تركت الطبخ بعد أن أخبرها الخبر صلى الله عليه وسلم. فخرج وأنكر الصحابة وجهه حتى صلى بهم الظهر ولم ينتظر يصلي السنة بينهم, ولم يقبل على عادته بوجه عليه, ودخل البيت منزل. وخرج يصلي العصر ولم يلتفت إليهم ودخل المنزل. فخرج يصلي المغرب ودخل المنزل. خرج يصلي بهم العشاء ولم يكلمهم على ما يعتادون, ودخل المسجد المنزل. لما خرج لصلاة الصبح يبتسم في وجوههم, فالتفتوا إليه. وكان عادتهم ما يقومون إذا خرج لصلاة الفجر حتى يصلي بهم الفجر, يبقى كل في ناحيته ما يتحركون حتى يصلي بهم أولا يقول للصلاة. فلما رأوا ابتسم قالوا يا رسول الله, يعلم الله ما بنا من الوجد بعد أن رأينا بك ما رأينا من أمس الظهر. قال أصابني الحزن على أخوانكم, ولكني رأيتهم البارحة في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. وهذا الذي برد جيشه صلى الله عليه وسلم عن أولئك القوم, وصلى بهم الفجر. والأخبار منتشرة في المدينة المنورة, لكن لما قتل عبد الله بن رواحة وقعت الشدة. حتى يصف من يصف الوقعة يقول فما عاد رأيت اثنين من المسلمين مجتمعين, هزموا, أكبر هزيمة رأيت. قال ما عاد رأيت اثنين مجتمعين, وما حد أمير, الثلاثة قد قتلوا. حتى أن عددا يسيرا من هؤلاء 3000 حاروا ورجعوا نحو المدينة, فهم الذين لم يقبلهم أهل المدينة. وقالوا يا فرار يا فرار, فررتم من القتل في سبيل الله. وكان يحكي ابن عمر أنه بعد ذلك الحادث كان في القوم الذين ذهبوا نحو المدينة. قال فقلنا ما نصنع, نذهب نركب البحر الآن وقد فررنا, نذهب إلى رسول الله فإن كان لنا من توبة وإلا رجعنا. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة يقول كذا هذول. قال لا, ليسوا فرارين بل هم العكارون, أنا فئتهم وفئت كل مسلم. يقول إلا يقول فلا تولم يوم الأدبار إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. قال أنا فئتهم, وهم عادوا إلى فئتهم, ما هربوا ما هربوا, وهم كرروا. فلما سمعنا يقول ذلك جينا إليه وقبلنا يده صلى الله عليه وسلم وبقينا عنده. لكن افتك عليهم أهل المدينة حتى استحوا, صاروا يجلسون في البيت ما يخرجون, إذا خرجوا يقولون يا فرار يا فرار. كان المجتمع إيماني يربي الضمير ويأنب الناس على هفواتهم وإن قلت, هكذا كان حس الإيمان. فبعد هذه الشدة يجي سيدنا ثابت من الأنصار ممن شهد بدرا إلى الراية فيحملها ويركزها ويقول إلي أيها الناس إلي أيها الناس إلي أيها الناس. فبدأ الناس المسلمون يتراجعون حتى اجتمعوا حول الراية, عدد منهم دعا خالد بن الوليد قال أيها الناس انظروا من بينكم أميرا تولونه عليكم. قالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل, أنا ما حملت الراية لتجتمعوا. قالوا فمن؟ قال خالد. خذ يا خالد. قال أنت أحق بها مني, لأنك يعني شهدت بدرا، أنت من آل بدر. أنا أسلمت بعد السنة هذه، أنا أسلمت قريب، أنت شهدت بدرا. قال لا، أنا ما حملتها إلا لك. فقدمه وارتضاه المسلمون، فتقدم سيدنا خالد بن الوليد، فالتم القوم وخرج بهم من بين العدو وانحاز بالقوم، فاجتمع المسلمون والذهب الثاني. بعد هذا الاختلاط، بعد قتل سيدنا عبد الله بن جعفر، وقع اختلط الجيشان وتداخلوا بينهم، ولكن انحازوا على غير هزيمة مع أحد منهم، فانحاز هؤلاء إلى أماكنهم وهؤلاء إلى أماكنهم. فرتب سيدنا عبد خالد الترتيب، بدل الميمنة ميسرة، ميسرة ميمنة، مقدمة مؤخرة، المؤخرة مقدمة، على الترتيب الأيام السابقة مع هؤلاء. فلما بدل هذا الترتيب والقتال استمر 7 أيام، ويقول لك كم ألف، وأولئك الأعداد الكبيرة. لما بدلهم أصبحوا الصباح اليوم الثاني، وبعث قوم من بعيد يثيرون الغبار هناك. أصبحوا الصباح، كل جماعة من المقاتلين من الروم ومن معهم شافوا وجوه غير وجوه ليعتدونا، وشافوا هيئة غير الهيئة، فوجذب في قلوبهم مدد وصل من محمد الجماعة، جاءهم من أهل المدينة، فوجذب الرعب في قلوبهم، ورأوا غبار من هناك، قالوا وذا جيش آخر مقبل، هذا هو غبارهم، مقبل علينا. ولم يكن شيء من ذلك، لا زاد العدد ولا في أحد جيش جاء، ولكن الله تعالى أراد أن يذلهم. فدخل بهم سيدنا خالد دخلة، فكأنما أسلموا لهم رقابة يقتلون فيه. تقول سيدنا خالد كما جاء في صحيح البخاري: انكسر في يدي 9 أسياف، الأول ضربه وقتله حتى انكسر السيف من قوة الضرب والجماجم التي كسرها، فحمل الثاني والثالث، قال: وما ثبت في يدي إلا صحيفة يمنية قاتلت بها. وإذا بأعداد من الكفار يقتلون ذاك اليوم قتل غريب، 100,000 جميع قتل المسلمين على الجمع بين الروايات كلها، وصلوا 12، ما يزيدون على 12 قتل. هؤلاء 3,000 القليل، العدد القليل بالسلاح القليل، لم يقتل منهم إلا 12 نفر، وأولئك قتل منهم المئات الكثيرة، سبحان الله. وكان مقتضى العادة أنه ما يبقى واحد من 3,000، كلهم يقتلون أمام 200,000، ما يبقى منهم أحد، لكن لم يستشهد إلا 12. الثلاثة الأمراء عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ومعهم 9 آخرين من الصحابة، بس على جمع الروايات، إذا جمعنا الروايات يصلون إلى 12 نفر، ما قتل غيرهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ففر القوم، وأخذ قادتهم يأمرونهم بالفرار، وهؤلاء يطعنونهم من ورائهم، حتى أخذوا كثيرا من سلبهم وأمتعتهم، وسبوا بعض نسائهم، وفر القوم. فتمكن سيدنا خالد وتثبت أنه ما بقي مقابلة ولا مواجهة، ولا راحوا يريدون الرجعة، انتظر حتى عرف أنهم هربوا هربة، ما عاد في رجعة، انحاز بالمسلمين، مشى بهم إلى المدينة، مشى بهم نحو المدينة، أرسل واحد من الصحابة قال: اذهب إلى رسول الله فبشره وأخبره بما جرى لنا. وكان النبي في يوم وقعت خالد يقول لجماعة من الصحابة عنده: والآن حمل الراية خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، اللهم إنه سيفك فانصره. قال: من يومها سمي سيف الله خالد بن الوليد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وصل الصحابي ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن شئت أخبرتني وإن شئت أخبرتك. قال فأخبرني يا رسول الله. قال مشيتم يوم كذا، وقفتم في مكان كذا، وعملتم كذا، وتراجعتم الأمر كذا، وصلتم إلى كذا، وكنتم في المعركة كذا كذا كذا كذا. والصحابي ينظر ويسمع الكلام، كمل النبي، قال والله يا رسول الله ما تركت حرفا واحد، أنا حضرت لا أستطيع أن أزيد على ما ذكرت شيء، والله ما يزال الله ما زال الله يزيدنا بك يقينا. قال إنهم رفعوا لي يوم المعركة فرأيتهم، يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا أنت تركتهم في موقع كذا وأرسلوك إلي تبقى خبرني بكلام. قال بعدك مشوا مكان كذا، هم في مكان كذا، زادوا خبر ما هو عندهم. هذا الذي جاء. فلما كان يوم مقدمهم خرج النبي يتلقاهم. جماعة من المحققين في الحديث يؤكدون أن رواية يا فرار لم تكن عند مقابلة هؤلاء، وإنما كانت للجماعة الذين وصلوا من قبل الذين فروا في ذاك اليوم، هم الذين صحوا عليهم الصحابة يا فرار، وليسوا على هؤلاء. وهذا هو الأولى بسياق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دعا لخالد ثم ذكر الوقعة قال فحملها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه، فتح الله عليه، فدل على أنه تمت النصرة للصحب الأكرمين وفر القوم فرارا. مع هذه الآية العظيمة، كيف لم يقتل إلا 12 واحد أمام هذه الجيوش بالأسلحة المريبة المرعبة المخيفة؟ فجلت قدرة القادر القوي المتين سبحانه وتعالى. فمشى عليه الصلاة والسلام على دابة ليستقبل الجيش مع جماعة من الصحابة، وقال ناولوني ابن جعفر، فحملوا عبد الله ابن جعفر وضعه أمامه عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بيت جعفر 3 أيام وحمل الأولاد إلى عنده في البيت. يقول سيدنا عبد الله فجعلنا معه 3 أيام نجلس معه نأكل معه نتنقل معه في بيوت نسائه. فكما كان اليوم بعد 3 جاء إلى بيت جعفر وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، خلاص بعد اليوم 3 أيام بعده خلاص، قال ما حد يرفع صوته ولا أحد يبكي، وإنما سمح لهم مراعاة للضعف بعد ذلك. ولم يبقى جواز الإحداد إلا للزوجة 4 أشهر و10، كما صح في الحديث لا يحد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وكانت سيدتنا أسماء بنت عميس لما بلغها النبي الخبر رثت زوجها بأبيات عليها رضوان الله، وتقول في معنى أبياتها فأنها لا تزال ترى نفسها عليه حزينة، ولا يزال يرى بدنها أغبر من بعده، أي لا تمس الطيبة من بعده، تقول في أبياتها. وبعد أن انقضت عدتها خطبها سيدنا الصديق عليه رضوان الله تعالى، فتزوجت بسيدنا أبي بكر وولدت له محمد بن أبي بكر الصديق. وعمل سيدنا أبو بكر وليمة، فجاء وحضرها سيدنا علي، وكان يميل كثيرا للمباسطة. فلما تغدى مع سيدنا أبو بكر استأذن وقال استأذني أكلم أسماء. قال تفضل. جاء عند بدي قال من القائلة؟ فما زالت ترى نفسي عليك حزينة، وما زال جلدي بعدك أغبرا. قالت دعنا من أمرك يا علي إنك تحب المداعبة. أنت تحب المداعبة. ذكرها بهذا البيت الذي قالته عند وفاة سيدنا جعفر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وضحك سيدنا أبو بكر ومضى سيدنا علي في سبيله. ثم بعد وفاة سيدنا الصديق مدة، وتزوجها بعد وفاة فاطمة سيدنا علي بن أبي طالب كرمه الله، وجولدت له بعض الأولاد، وكانت تحكي عن حالهم في عبادتهم وصدقهم ومحبتهم وشأنهم مع الله ورسوله. وقالت دخل علي أبو بكر ليلة أيام خلافتي فانتحى ناحية في البيت، ثم أكب برأسه بين رجليه وأخذ يقول وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله. قالت حتى رسيته، قمت ليخفف عنه، قلت له يا أبا بكر سحبته من قبل الإسلام ومن حين من جاء الوحي وغزوت معه وكنت صاحبه في الغار ومات وهو راض عنك وإنك ستلقاه. ولم يكن بينه وبين فراق سنوات، وهي إلا أيام معدودات، هو ما بقي في الخلافة إلى سنتين، لكن الشوق كان غالب عليه. وأشوقاه يا رسول الله، قالت بقي طول الليل وهو يبكي يقول وأشوقاه يا رسول الله وأشوقاه يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان حال هؤلاء الأكرمين. وكان بين سيدنا علي بن أبي طالب في السن وأخيه جعفر 10 سنوات. وسيدنا علي وقت غزوة موتة كان في 29، فكان عمر سيدنا جعفر 39، لم يبلغ 40. باتفاق الروايات عده بعضهم في 33 وبعضهم في 41، لكن أصح الروايات لم يبلغ بعد 40. كان سيدنا جعفر أكبر من علي ب10 سنوات، وكان سيدنا عقيل أكبر من جعفر ب10 سنوات، وكان طالب أخوهم أكبر من عقيل ب10 سنوات، فكان بين كل واحد وأخيه 10 سنوات. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي في 21 سنة، وتزوج على سيدة فاطمة هو بن 21 سنة. فجاءت سنة 8 هذه التي فيها غزوة موتة، وعمره 29 سنة، وعمر جعفر حين استشهد 39 سنة. وهذه الأخبار كلها. وهاجر إلى الحبشة وكم عمره، والموقف أمام ملك الحبشة وهدايته على يده وإسلامه وهذه المكارم والفضائل، وهو في هذا السن الصغير لم يبلغ 40 من عمره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم القصة على المنبر، وقال حمل الراية زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، فقاتل حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو في الجنة. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب حتى قتل شهيدا فاستغفروا له، واستغفر له صلى الله عليه وسلم ثم قال وهو في الجنة، ثم سكت حتى بدأ الحزن على وجوه الأنصار، خافوا أن يكون في عبد الله بن رواحة شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة وقتل حتى قتل شهيدا استغفروا له، استغفروا له. قال ودخل الجنة الراية معترضا. قالوا فقالوا الأنصار لما كان معترضا؟ قال إنه تردد ثم مضى ولم يتردد صاحبه، فبرد ما عند الأنصار. وأخذ صلى الله عليه وسلم يذكر مرائيه، وتعددت منه المرائي لهم في الجنة، ورأى قصورهم ورأى سرتهم وجلوسهم عليها، ورأى سيدنا جعفر قد أبدله الله مكان اليدين جناحين يطير بهما في الجنة، جاء في رواية يطير بهما مع جبريل وميكائيل، جاء في الرواية الأخرى يطير بهما في الجنة حيث شاء. ويروي ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم وهو جالس بينهم رفع رأسه ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قد يتحدث. سكت الصحابة ثم قالوا ما كنت تصنع هذا يا رسول الله؟ قال هذا جعفر بن أبي طالب مر علي في نفر من الملائكة يسلم علي. اللهم صل عليه. الصحابة وهم في البرزخ يشتاقون النبي، ما يلهيهم عنه جنة، ما يلهيهم عنه نعيم، ما يلهيهم عنه تكريم في البرزخ. هم يعرفون أنهم حصلوا هذه الكرامة بهذا الكريم، ووصلوا إلى هذا النعيم بهذه النعمة، فهم مشتاقون لمحمد حتى وهم في الجنة صلى الله عليه وعلى آله. ليست الجنة أكرم على ربها من محمد، فمحمد أحب إلى قلوبنا من الجنة وما فيها، لأنه أحب إلى خالقها، أحب إلى بارئنا وبارئها، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعظيم النعيم في الجنة ملاقاته فيها ورؤيته فيها ومخاطبته فيها ومكالمته فيها ومحادثته فيها ومسامرته فيها ومجالسته فيها ومماشاته فيها ومداناته فيها ومنادمته فيها والمشي وراءه إلى ساحة النظر إلى وجه الله الكريم. جعلنا الله من أهلها، ومن علينا بمرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا من أسعد الناس بلقياه ورؤياه وشرب من حمياه ظاهرا وباطنا. يا رب أحيي سير هؤلاء فينا، أحيي أخلاقهم فينا، اجعلنا ممن يقتدي بهم ويسير في دربهم ويشرب من شربهم وينظر إلى وجوههم في البرزخ والآخرة في دار الكرامة وأنت راض عنا. اللهم من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، يا رب الأرباب، يا كريم يا وهاب يا الله، جمعتنا الآن على ذكرهم فاجمعنا غدا معهم على حوض نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، مر بنا معه ومعهم على الصراط، ادخلنا معه ومعهم جناتك التي أعددتها لعبادك الصالحين، وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الثلاثة الأمراء كانوا كلهم من السابقين الأولين للإسلام المثني عليهم بالقرآن. سيدنا عبد الله بن رواحة شهد بيعة العقبة، وكان أحد النقباء في بيعة العقبة التي بايعوا فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذا مكارم وذا مراحم عليه رضوان الله تعالى. سيدنا زيد آثر النبي على أبيه وأمه، وكان قد أخذه بعض العرب واستأسره واسترقه فباعه في مكة، فاشترته خديجة فوهبته للنبي محمد. فقدم بعد مدة لما درى بالخبر أبوه وعمه وأخوه إلى مكة المكرمة، لما دروا أنه فيها فسألوا عنه، قالوا لهم إنه عند محمد، وذكروا لهم من أوصاف النبي، فقالوا ما دام هذه أوصافه ما نلاقي شدة في أخذ ولدنا منه. فسألوا عليه فقالوا لهم هو هناك عند الكعب، فجاءوا إلى النبي محمد فأخبروه أنه أبو زيد وأخوه وعمه، وأن هذا استرق وهو منهم فيريدون أن يفدوه ويشتروه منه. قال لهم لا، ولكن ندعو لكم زيد، فإن اختاركم فخذوا بلا شيء بمقابل، وإن اختار أن يبقى معي فما أنا بالذي يكرهه. قالوا وقد أنصفت، من يعمل مثل هذا؟ جزاك الله خير، هذا الكرم، هذا الإحسان، ما عاد بعد هذا. فدعوا زيد، جاء وصل سيدنا زيد، قال تعرف هؤلاء؟ قال نعم، هذا أبي، هذا عمي، هذا. قال قد جاءوا وقالوا كذا، قلت لهم كذا. قال لا والله ما اختار عليك أحد. تعجب أبوهم وقال زيد تختار الرق على الحرية؟ قال والله ما رأيت أكرم من هذا، ولا عشت عيشة أطيب مع أب ولا أم كما عشت مع هذا. فرحوا واطمأنوا أن ولدهم في الحنان والرأفة والرحمة والخلق الكريم. ف تعانقوا وإياه وودعوه هذول دي وذهبوا وبقي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم هو حر، أنا قد اعتقته وهو ابني على قاعدتهم قبل تحريم التبني. فقال خلاص هو ابني زيد بن محمد، فصار الناس يسمونه زيد بن محمد إلى أن نزلت آية إبطال التبني ادعوهم لأبائهم، فرجع زيد بن حارثة كما هو عليه رضوان الله تعالى، لكنه ظفر بالمحبة من سيد الأحبة. فالثلاثة الأمراء كانوا غرة من غرر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، سيدنا زيد وسيدنا جعفر من المهاجرين وسيدنا عبد الله بن رواحة من الأنصار، فهم غرة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، وقد نشر الله لهم راية الرضوان في الكتاب العزيز. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فما طريقنا لتحقيق الرضوان إلا أن نتبعهم. ثبت الله أقدامنا وإياكم على اتباعهم، يا رب لا تستبدل بنا اتباع غيرهم ممن لا ترضاه ولا تحبه، اجعل تبعيتنا لهؤلاء الأحبة بأقوالنا وأفعالنا ونياتنا ومقاصدنا حتى نلقاهم وأنت راض عنا في لطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

نبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على